0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد أف

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصالح

صبرت وما طفت غديوم نارك مني ذك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالك.

I know.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

0: أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل. أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الحب، أهلا وسهلا مستمعي إذاعة الرشيد في بغداد على 91.5. صباح عراقي خالص من قلب الكرادة في جانب الرصافة من بغداد. إن شاء الله يكون صبح جميل وجديد ويحمل مع أوقاته السعادة يا رب، الفرج، اليسر في الأمور، في قيادة السيارة، في شراء شيء، في الوصول، الرجوع للبيت، للناس الخفر، المهم شيء على شيء. خلي أقولكم بانجور. بالتأكيد مشتاقين لكم جمعة وسبت، ومتشوقين لهذا الصباح أن نعيش مع بعض إن شاء الله من هسه للساعة 10. يا رب صبح سلامة وخير وبركة على كل العراقيين داخل وخارج الوطن، وأهلا بكم في بانجور للساعة 10 مع ميكروفون بان الموسوي ومع مكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح النور عليكم وإن شاء الله يومكم حلو. تعالوا أنا وياكم نتعرف على فائدة التمر وفائدة بذور القرع. بذور القرع فشي عظيم جدا. زين، إذا تمر وبذور قرع شي يصير؟ دبس. أهلا بكم في 360 درجة. تم دراسة تؤكد أن تمرتين محشوتين ببذور القرع كل صباح يمد الجسم بحديد، مغنيسيوم، زنك أكثر من معظم المكملات الغذائية والطبيعية. صممت هذه التركيبة الفريدة منذ أكثر من 6000 عام. التمر يحتوي على الحديد بشكل طبيعي، وهو معدن ضروري لتكوين الهيموغلوبين اللي يساعد على شنو؟ على نقل الأكسجين في الجسم. لذلك يمكن أن يكون التمر جزءاً مفيداً من نظام غذائي متوازن، إلى جانب مصادر أخرى غنية بالحديد. بذور القرع هي أغنى مصادر المغنيسيوم والزنك الطبيعية، وتناول حفنة واحدة يومياً يعيد النوم العميق ويقلل القلق ويعزز هرمون التستوستيرون ويوقف تساقط الشعر الناتج عن نقص الزنك. السكر الطبيعي من التمر ينقل معادن بذور القرع مباشرة إلى خلاياك بشكل

المكيفة. المكتب بارد وظهرك بدا يوجعك، التكييف مو السبب الوحيد. الجلوس لساعات طويلة أمام الكمبيوتر، قلة الحركة، ثبات الجسم في وضعية واحدة قد تكون من أهم أسباب ألم الظهر وتيبس المفاصل خلال يوم العمل. لكن الهواء البارد المباشر قد يزيد الإحساس بالتيبس والانزعاج لدى بعض الأشخاص، خصوصاً من لديهم مشاكل سابقة في الظهر أو المفاصل. وحتى نخفف المشكلة، أولاً تجنب توجيه المكيف مباشرة نحو جسمك. ثانياً غير وضعية الجلوس وتحرك بانتظام. ثالثاً خذ فترات قصيرة للوقوف والمشي خلال ساعات العمل. ورابعاً اضبط حرارة المكتب على درجة مريحة. وإذا كان الألم مستمراً أو شديداً أو مصحوباً بتنميل أو حتى ضعف، فلا

تكون بالقعد تعرف إيعاب أسبوع كامل. دراسة حديثة وجدت أن الأشخاص الذين يحصلون على نوم إضافي في عطلة نهاية الأسبوع قد تكون لديهم احتمالات أقل للإصابة بارتفاع ضغط الدم، خصوصاً من يعانون نقص النوم خلال أيام العمل. الدراسة أحبابي شملت 41 ألف بالغ في كوريا الجنوبية، والحصول على نحو ساعة و26 دقيقة إضافية من النوم خلال أيام الراحة ارتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنحو 9%، وكان الارتباط أوضح لدى الأشخاص الذين لا يمارسون النشاط البدني بانتظام. لكن انتبه، هذا لا يعني أن نوم العطلة يعوض بالكامل قلة النوم المزمنة، فالنتائج تشير إلى ارتباط ولا تثبت أن النوم الإضافي يمنع ارتفاع ضغط الدم مثلاً. الأفضل لصحة القلب والجسم هو الحصول على ساعات نوم كافية ومنتظمة يومياً مع النشاط البدني ونمط حياة صحي.

بونجور، صباح الحب عليكم. احنا دائما ما يعني نستهجن بعض القرارات اللي تصدر من بعض المسؤولين في الحكومة لأنها ما تناسب حياتنا اليومية ولا تناسب عاداتنا كعراقيين. لذلك مو بس عندنا الموضوع، أكو قرارات حكومية غريبة جدا حول العالم وممكن تغير دولة كاملة. تعالوا نتعرف مع بعض على أغرب قرارات حكومية غيرت دولة بالكامل.

سنغافورة أحبابي قرار تغريم كل شيء، يعني بعض العادات السيئة الحقيقة أعتذر عن ذكرها، يعني لأنه يعني أعتذر عن ذكرها. يعني من ضمنها التدخين في الأماكن العامة، فرضوا غرامات ضخمة من خلالها تحولت من مدينة فوضوية لأنظف مدينة في العالم، هذه سنغافورة. تعالوا نعرف رواندا، قرار إعادة البناء بعد الإبادة. بعد الإبادة الجماعية، طبعا هي الإبادة قتلت 1,000,000 شخص في 100 يوم، قرروا منع ذكر القبائل والعرق نهائيا. ممنوع طائفية، ممنوع واحد يحكي أني عمامي فلان واني ويا جماعة فلانيين. فقرروا منع ذكر القبائل والعرق نهائيا، وتحولت لأسرع اقتصاد نام في أفريقيا خلال 20 سنة. إلى فنلندا، وقرار إلغاء المدارس التقليدية. ألغوا الواجبات المنزلية

ألغوا الامتحانات حتى سن 16. المعلم أصبح مرشداً لا ملقناً للمعلومات، وأصبحوا أفضل نظام تعليمي في العالم كله. ومن فنلندا إلى بوتان، وقرار قياس السعادة بدل الناتج المحلي. قياس سعادة؟ أي نعم، رفضوا قياس نجاح الدولة بالمال والاقتصاد، وأسسوا مؤشراً رسمياً اسمه السعادة الوطنية الإجمالية. اليوم أسعد شعب في آسيا رغم أنهم من أفقر الدول. إلى النرويج وقرار وضع النفط في صندوق للأجيال. النرويج حين اكتشفوا النفط رفضوا إنفاقه على أنفسهم، وضعوه في صندوق للأجيال القادمة، واليوم الصندوق يساوي 1.4 تريليون دولار لمليون شخص. وإلى إستونيا وقرار رقمنة الحكومة كلياً. عام 1991 كانت إستونيا دولة فقيرة خرجت من الاتحاد السوفيتي، وقرروا تحويل كل خدمات الدولة الرقمية بالكامل أو إلى رقمية بالكامل. اليوم 99% من خدماتها الحكومية إلكترونية. أخيراً أيسلندا، قرار السجن على المصرفيين. بعد الأزمة المالية في 2008، بدل إنقاذ البنوك سجنوا المصرفيين الفاسدين. هاي وين؟ بأيسلندا. بعد الأزمة المالية في 2008، بدل إنقاذ البنوك ألقوا القبض على المصرفيين الفاسدين وأفلسوا البنوك. تعافوا بأسرع من كل أوروبا وأمريكا مجتمعتين. عقول تفكر وشعب يتدلع على كيفه. يعني لا، هو ما حد يتدلع مثل الشعب العراقي. احنا الحقيقة احنا دا نتدلع عليهم. احنا نحب نتدلع اساسا، يعني لانه احنا شعوب غنية، فمتعودين الغني وابن الخير يتدلع.

0: ذلة. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
2: أعلن.
5: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
5: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: من الرشيد FM، صباح الخير.

بانجور على راديو الرشيد، الراديو الأول في العراق. أهلا بأحبابي على الواتساب على 0770011415. هذا الرقم الواتساب إذا اتصالات مباشرة فقط من خارج العراق، لكن داخل وخارج العراق بإمكانكم أن تبعثون مسج صوتي أو مقروء يعني مكتوب، وإن شاء الله نقرأه على العين وعلى الرأس. أهلا بكل أحبابنا داخل وخارج الوطن. نبدي من طبعا قبل ما نبدي خلي أبارك فوز المنتخب البارحة هيك بدون أن أنمق الكلام وبدون أن أسوي في المقدمة، بس كلش مبروك علينا. كلش مبروك. ألف ألف ألف الحمد لله والشكر لله. كان الهدف باعتبار هيك راشدي، يعني راشدي صحانة، إحنا أوكي، أنت فرحت، أنت نجحت، أنت فزت. شكرا أسود الرافدين، شكرا الجمهور الجميل الرائع الراقي المثقف، شكرا قبل كل شيء وبعد كل شيء لله عز وجل اللي دائما ما يصنع لك الفرحة من لا شيء، وإن خابت السبل وإن انتهى الوقت وإن ما أعرف شنو، لكن دائما أقول لكم بين الباب والكوسر فرج. فالحمد لله حبايب، ألف مبارك على كل العراقيين، على كل العرب الشرفاء اللي فرحونا، وإن شاء الله على طول هيك يعني يبيضون ويوهنا. زين، تحياتنا بيت أبو يمعة، تحياتنا لكل الحبايب اللي هنونا بمناسبة فوز المنتخب 3-2 على الكويت.

0: والله والنعم، إن شاء الله على طول يا رب. الفرحة عراقية والكرة عراقية بإذن الله تعالى. مبروك عليكم مرة أخرى أحبابي، ويلا أهلا بالواتساب. أبو دلة: اللهم جبرا لقلوبنا واستجابة لدعائنا، اللهم دربا لا تضيق به الحياة، وقلبا لا يزول منه الأمل، وفرح لا تذبل ولا تموت أبدا. قادرا أنت على كل شيء يا قدير. أسعد الله صباحكم، وتحياتي للجميع. أخوكم أحمد أبو دلة. وبعثنا من ذاكرة الزمن: يا حلو قل ليش بدلك، بصوت المطربة نرجس شوقي وألحان أحمد الخليل. أول مرة أسمع نرجس شوقي أنه مطربة. كلك ذوق يا أبو دلة، وحياك الله يا عيني، وصبحك حلو. سليم الجعفري شنو يقول؟ يقول: سبحان من بث الحياة بوجهها، ورد وزاد من الحياء توردا، سمراء يستسقي البياض ضياؤها، فإذا سقته من الضياء تنهدا، نور على نور يكون حضورها، أنا منذ لقياها نسيت الأسود، عسلية العينين نورك منقذي، من دون نورك لا طريق ولا هدى، شدي وثاقي في سجونك، إنني طوعا رضيت الحكم فيك مؤبدا. صباح الخير يا طيبين، ست الكلبان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، وتحياتي أبعثها إلى لمى الحديدية وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى. مستمعكم سليم الجعفري، صح لسانك ونورت بانجور يا أبو سيف. إلى أبو موسى الطيب: صباح الورد.
1: صباح الخير ستمون، صباح الورد أحلى بنة طيبة، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على كل المستمعين عليه اللي سمعوني، صباح الخير على أبو سيف حبيبي وعلى لماوي على حسين الشيباني. وستمون ألف ألف مبروك البارحة فوز المنتخب اللي يخبر ولو شلعوا قلوبنا، بس المهم شي فازوا. ألف مبروك لكل الشعب العراقي، أحلى ستمون الطيبة.
0: أحلى أبو موسى بالدنيا. شوف الفرحة البيهش العنقلب ألذ وأطيب من الفرحة اللي تجيك يجي، يعني إنك ما تعبان بيها أي فرحة كانت، نجاح حتى الطبخة اللي تتعب عليها تطلع طيبة، مو؟ فحتى تستشعر قيمتها لابد من أن تتعب. تحياتي إلك يا أبو موسى، وإن شاء الله على طول فرحانين يا رب. نعم، عباس الحمداني: صباح الخير والسعادة والأمل بالله، تحياتي لكم جميعا، حياك الله يا طيب. شاكر أبو مريم: اللهم افتح لنا مع أنفاس هذا الصباح كل باب خير، وبشرنا بما ننتظره منك، وارزقنا الرضا والطمأنينة. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب. صباحكم سعادة برفقة من تحبون، وتحياتي لأختم أمير والمخرج والمستمعين. حيا الله أبو مريم الطيب. علي القيسي: هلا والله بنزيمة.
2: الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة رشيد FM. تحياتي ستنا الغالي بان موسى والذيب المخرج المبدعين جميعا، ونقول ألف مبروك الباحة الفوز الجميل على الكويت 3-2. وبصراحة الباحة كانت مباراة عصيبة، وإحنا الحمد لله الباحة كان منتخبنا جيد جدا. ستباني عن الباحة كان حسوني والله عظيم، قولة معينة الثاني صار 2 كل، يعني الدموع صب والله العظيم
0: حبيبي
2: بصراحة، بكى بكي والله، بس الله اللي يدري بيه. فاندعيت من الله قلت يا رب إن شاء الله نقول الثالث الخاطر هالطفل هذا، والحمد لله الله استجاب دعانا. تحياتي لكم عاشق رشيد على القيسي.
0: حياك الله يا أصيل، وحسوني أصيل ابن أصيل. شوفوا من الطفل يبكي على الوطن، أنا أشوفها هذه من أعظم أنواع التربية، يعني احنا اهلنا كانوا يغرسون بينا وطنك ولازم تحبه ولازم تحافظ عليه ولازم تدافع عنه ولازم لازم لازم لازم. للاسف بهذا الوقت اشوف من الكبار اكو تجرد انسلاخ عن الوطن يعني. بس هذا ما يعني انه ماكو ناس ما تحب وطنها وما تنمي هذا الموضوع باطفالهم. فتحيه لك يا ابو حسوني وتحيه لحسوني البطل، وان شاء الله دائما نفرح بالوطن بانتصاراته بخيراته ان شاء الله بناس الطيبه امثالكم. شوف انت سنقلت لي صوره فرحت قلبي، يعني وطنيا فرحت قلبي، فان شاء الله تتكرر هذه اللقطات يعني. استاذ وسام. نعم اي ما عليكم بالحكومه، احنا هيك والحكومه نزعل، احنا ندلع يعني، احنا بس ندلع عليكم يا مدلعين. يا مدلعنا. محمد الحلفي بونجور زميلنا الغالي، صباح الفوز والانتصار، مبروك للجميع فوز المنتخب العراقي على المنتخب الكويتي، وعلى قولة المعلق فارس عوض عندما ينام الأسد فكرة إيقاظه ليست جيدة. يا عيني خلوا الأسد نايم، مو قلنا لكم خلوا الأسد نايم، لا تقعدون الأسد.
3: استغفر الله.
0: زين عشت إيدك محمد. صدام الزبيدي صباحك ورد إن شاء الله مثل اللي بالصورة. الباشق صباحكم جيمر من السدة، صباحكم كيك من ما نقدر نقول البراند. صباحكم كباب من ست بان الراقية وكاد الرشيد المحترمين، صباحكم ورد وفل، يسعد صباحك إن شاء الله من جيمر السدة وكيك وكباب وباقي اللي بدهن مال هذا طيبة. زين مقبلات لذيذة. زين وإن شاء الله كل أيامكم حلوة يا رب. حياك الله يا باشق بانجو. حسن الزهيري صباح الخير والبهجة والسرور عليك أختي الكريمة ستبان المحترمة، صباح الخير على جميع كادر راديو الرشيد، وصباح الخير على جميع مستمعي ومستمعات راديو الرشيد. معلومة قانونية، من قال لزوجه من قال لزوجته أنت طالق طالق طالق فإن هذه الكلمات الثلاث تعتبر طلقة واحدة وليس ثلاث طلقات، استنادا إلى نص المادة 37 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل. ولا يعتبر الطلاق صحيحا كل من كان مخمور أو معتوه أو مجنون أو مكره أو فاقد التمييز نتيجة الغضب أو مصيبة مفاجئة في لحظة نطق كلمة طالق، استنادا إلى نص المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.

0: إسبانيا على فريق إنجلترا. إذا الفرحة فرحتين، ولامين البارحة قوض.
1: لحظة، أنا ما أعرف هذا التليفون مين البلوك؟ البلوك مين؟ من يمك يلا. بعد ما نتعب نفسنا ونرد، ماكو داعي لحرق الأعصاب، كفانا قبول باللعب بالأعصاب. أكو اختراع وأكو أوبشنات وأكو معرف شنو، بلوك وينتهي الموضوع. خليت فيدك برشلونة. أحمد، صباح الخير. مع الوقت يزداد يقيني أن باطن الإنسان سيظهر على سطحه عاجلا أم آجلا. من يحمل الجمال لن يفيض منه إلا الجمال والحب، وحامل السوء مهما تقنع وتصنع لابد للداخل أن يفيض للخارج. ستعيش الحياة وتقابل الكثيرين، وستعرف بكل سهولة فيما بعد معدنهم من انعكاس دواخلهم على خارجهم. يسعد صباحك يا صباح السعادة عليك وعلى هالويه المليح اللي بعثه. شو هالكتكوتة هاي؟ أشوف
2: فانوسة.
1: شنو؟
2: بندول.
1: صدق الله. يا رب يحفظها إلك ويحفظك إلها. إلى الأستاذ زياد المياحي، بونجور.
3: صباح الخير عليكم، صباح الخير ستبان، صباح الخير المخرج وكل المستمعين، ويا ربي الله يدوم هالفرحة على الشعب العراقي. صراحة هي مو مباراة نهائية ولا كأس ولا كذا، بس احنا شعب يحب الكرة يعني. فمبارك للأبطال ومبارك لكل الشعب الفرحة، ويا رب إن شاء الله يكملون على النهائي ويأخذون الكأس.
1: نعم، تحياتي لك أستاذ زياد، واللهم آمين يا رب العالمين. إلى الأستاذ الغالي باسم قرغولي، بونجور.
4: صباح الخير، صباح الخير راديو الرشيد FM، صباح الخير برنامج بونجور، صباح الخير لكافة المستمعين والمستمعات أجمعين. تحية خاصة للست بان الموسوي والأستاذ أسام ماجد، وألف مبروك للشعب العراقي الفوز العظيم البارحة. فرحنا كله بالتسعين، كله بالتسعين،
1: الحمد لله.
4: تحياتي لكل باسم القرقلي.
1: تحياتنا إليك، وإن شاء الله دائما يا رب الفرح للعراقيين بسبب أو بآخر، طوبة، سلة غذائية، شوية نفطات، أو يعني الكريم وما يقصر بعد. صدق، شو أخبار؟ أكو سلة غذائية؟ لا، 5 أشهر ممطين؟ ها؟ رح يدخل الخامس؟ خمسة خمسة خمسة، الله أكبر.

ما احنا دنا الدلع سويناها بلا ملح والله. ريد شو اسمه ريد شو اسمه ريد شو اسمه ريد شو اسمه تردون رواتب بداية الشهر، تردون ما أدري شنو تعيينات، تردون ما أعرف سجايكم، تردون بنزين، تردون نفط، تردون غاز، تردون كهرباء، تردون مي نظيف. شنو عمي وينك وهيجي؟ روح لأيسلند.

صعب عليهم هذا قرار مو غريب حتى يعني القرارات الغريبة مثال سنغافورة اللي هي حتى ما تخلي هاي التصرفات من الجهلة والعشوائيين بالشارع وين ما يجون أجلكم الله النفايات لو العفو غير تصرفات غير لائقة يعني بالشارع مو نظيفة وقلبوا لكم بغداد عبارة عن مكب نفايات وانتوا بكرامة لا سووا سنغافورة من خلال الغرامة يعني الإنسان يخاف شنو؟ إنسان يخاف ينطي فلوس ما يريد ينطي فلوس يريد ياخذ فغرموا أي ذب علج بالقاع أخذوا منك فلوس ذب كلينسة أخذوا منك فلوس قبغ بطل قطف جيجارة ما أعرف شنو كل فلوس لما صارت سنغافورة أنظف مدينة في العالم حسب تصنيف هذا مو هيك يعني هاي سنغافورة تشوفه يزبل وما أعرف شنو هذه وجا قال لك أنا من عمام فلان أنا إحنا الدولة ويحكي لك بالطائفية وهاي يعني هو يكتلك يشوهك بصريا أوكي ويكتلك إرهابا يعني أنت هذا الشارع يقول الشارع مالتنا مالهن ما أعرف من استملكه يعني كيف استملكوه ما ندري وياما وياما ناس تركت بيوتها وتركت حياتها وهجت قالت هذا ثاري مو إن الوطن ناس تغربوا ترى بال2007 و2008 وغيرها وغيرها وقبلها وبعدها يعني أنت هم الزبل وهمين ما مستفيد منك المجتمع ولا الوطن وتجي ترهب الناس هاني عمامي فلان والشارع يسدونه وقاطع السايدين دروح اصبح

0: المهم أيسلندا إستونيا النرويج، اللي النرويج ما يصرفون نفط أصلاً، قالوا انضم لأحفادنا. من اكتشف من اكتشفوا النفط، من اكتشفوا ضموه، والفلوس مالته بصندوق، وهذا قالوا للأجيال القادمة. اجت الأجيال القادمة شقد لقت الفلوس؟ 1.4 تريليون دولار، وهم بس 1 مليون شخص ضاميها إلهم. يعني شايفين حكومة تجمع للشعب؟ ولكم شيء ولكم يا الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. سليم الجعفري، ألف ألف مبروك الفوز، ألف مبارك عليك يا عيني. إلى كابتن لبنى الحبيبة، بونجور.
1: صباح الخير ستبان حبيبة قلبي، صباح الخير والعافية عليكم وعليك أستاذ وسام الراقي وعلى كل مستمعين الأفاضل. يا رب يسعد صباحكم وإن شاء الله الخير والفرحة للجميع.
0: يا رب
1: يا رب.
0: حبيبتي
1: ستبان، حبيبتي البارحة هذول أحفادي دايماً يحبون الطوبة يعني، فالبارحة قلت لهم إذا نفوز كل واحد أعطيه 500. عيني إحنا فزنا، وتشوفين كلها بيبي بيبي فزنا فزنا. شايفة العيدية من أمطيهم وياه نفس الشيء. حبيبتي في دول قلبك
0: يا عمري أنتي، يسعد لي صباح عيونك الحلوين، والله يحفظ الأولاد.

0: حلا تلفوز بصوت الموسوي ياباني. دخلونا نسمع هالهولة عراقية. صباحكم عسل يا عيال. قلب العيال. صح لسانك. صح لسانك. لومي صباح الحب صباح الخير والسرور، عسى يومك جميل وسعيد مثل روحك أحلى بان ووسام. ألف مبروك الفوز للمنتخب العراقي بهدف مطعم مميز. صباح الورد والياسمين إلى سليم الجعفري وأبو موسى ومحمد النعيمي وأزاد من ألمانيا وزيكم حبيبة قلبي، إن شاء الله سمعوك وصباح الفل. حسين العقيلي أصبح على الأستاذ يقول، وأيضا أحب أصبح على كل موظفي المطارات العراقية الأبطال خصوصا مطار بغداد. صباحك فل وعافية أنت وياهم، وبالتأكيد مع الأستاذ نجم المحترم. يقول أحب أصبح على الأستاذ نجم من خلالكم لأنه مستمع ومحب للرشيد والبرنامجكم، وأيضا صديق وبن عم عزيز على قلبي. والله والنعم منه والنعم منكم، وحي الله عقيل. ونتشرف بمتابعة الأستاذ نجم وحبه للرشيد اف ام، وأيضا نتشرف بحضرتك أستاذ حسين. ألف تحية لكم. أبو وفاء صباح الخير.
1: صباح الخير وبانجور بونجور إلى الجميع، وبشكل خاص إلى أسرة البرنامج، إلى المستمعين، وإلى برج الميزان تحديدا. كل مواليد برج الميزان نفس برجي، أهدي لهم هذه الكلمات. تلفنت لك يا سمرة وردت أمك عن نمرة، قالت لي اعمل معروف لا تلفن ثاني مرة. هذه طبعا أغنية للفنان إحسان صادق، يبلغ من العمر أظن الآن 97 عاما. تحياتي للجميع بانجور.
0: تلفنت لك يا سمرة، وأمها جاوبت وقالت له لا تتصل ثاني مرة. أما الأخ جمال فمن مصر الحبيبة، يقول نعم مهندس مصري مقيم، وأبارك لزوجتي الجميلة وكل أهلها وكل الشعب العراقي الشقيق الجميل. والله أنتوا أهل هالبلد، فألف تحية إلك يا باش مهندس، وإن شاء الله مبارك علينا دمنا العربي وأصالتنا مع بعض، وإحنا والمصريين يعني شعبين ما حاجة أذكر التاريخ اللي جمعنا، إحنا واحد جدا. يمكن شوية اللهجة يعني، خصوصا لما نحكي إحنا مصري وتتحكون عراقي. خبشان قال لي. تحياتي إليك ولكل الجالية المصرية في بغداد. وأحبابي خلونا نروح لبريك ثاني في بانجور، وبعد نرجع نكمل للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM.

0: بانجور، صباح النور عليكم أحبابي. نكمل المسجات الحلوة اللي واصلت لنا ووصلنا إلى الأخ المحامي أحمد مكية، يقول صباح الخير والأمل عبر أثير إذاعة الرشيد، وأجمل تحية لبرنامج بانجور ولجميع المستمعين الأحبة. مع شروق هذا اليوم نسأل الله يجعله يوما مليئا بالخير والبركة، مكللا بالتوفيق وراحة البال، ونتمنى لكم نهارا جميلا وطاقة إيجابية ترافقكم في كل خطوة. تحياتي المحامي أحمد مكية. ألف تحية لك أستاذ أحمد، وشكرا إن شاء الله للجميع يا رب. أحمد كريم، صباح الخير ستبان، مستمع قديم، أجمل برنامج وألف مبروك الفوز على الشعب العراقي. أخوكم أحمد الربيعي، فازوا على الشعب العراقي. ألف مبروك على الشعب العراقي، وعليك بعد يا عراقي يا أصيل. تحياتي لكم جميعا أحبابي. للتواصل معنا عبر واتساب، أهلا بكم على 077-00-11-4-15. عمر البغدادي، صباح الخير. أهلا أبو خطاب.
1: صباح الخير والسعادة والمحبة والطاقة الإيجابية ستبان فيروز العراق. تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. طبعا نبارك للمنتخب الشعب العراقي وللمنتخب العراقي بالفوز. طبعا البارحة يعني إن شاء الله المنتخب يبشر بخير، وإن شاء الله على هذا مستوى. بعض الملاحظات طبعا اكيد راح يصير عليها انتباه، ان شاء الله الخليجي يكون عراقي باذن الله. تحياتي لكم.
0: الف تحية لك اخونا الطيب، وان شاء الله يا رب الايام الجاية تحمل هواية اشياء حلوة للعراق باذنه تعالى. نكون مقبلين على شتاء يروي ظمأنا، يعني تتحقق بأمور حلوة لهذا الشعب اللي صار أعظم انتصاراته أن يفوز فريقه، يعني أعظم مكاسبه أن يفوز فريقه، أن تجي شو يسموه هذه خزانات اللوريات مال بنزين تعبي المحطات.

0: بانجور، صباح النور عليكم. الأخ العزيز عامر، صباح النور والورد والنور عليك ستبان. يقول ضحكتيني، أسباب الطلاق ليش هو عاقل اللي قرر يتزوج؟ بالعكس، من طلق رجع لعقله. وتحياتي. أبو مصطفى، صباحك ورد جوري ستبان الوردة، وصباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. أهلا أهلا، وصباح الورود كلها. إلى الأخ قصي البرشلوني، بونجور.
1: صباحكم الله بالخير،
0: صباح الورد.
1: شلونهم أخواني الأعزاء جميعا؟ وتحية لأختنا ستبان والمخرج أستاذ وسام الذهب والجميع المستمعين. إن شاء الله أبارك للجميع فوز سود الرافدين إن شاء الله يا رب. إن شاء الله الكأس خليجي، إن شاء الله العراق قوة الله. وبس أحب أنوه، يعني
0: عن ماذا تنوه؟
1: البارحة برنامج المجلس هو يغطي الخليج، بطولة الخليج، كانوا محتارين باللاعب العراقي إبراهيم بايش. قالوا شنو هذا اللاعب، حيرنا ما نعرف بي وين يلعب المدرب، يوم يعني ظهير أيمن يوم ظهير أيسر، دوخنا بس حارس مرمى ما لعب. هل من المعقول ماكو العراق ما يمتلك لاعب أفضل من هذا اللاعب؟ وشنو سر يعني التمسك به وهو ما يمتلك أي شيء يعني بكرة القدم؟ تحياتي للجميع، ويا رب إن شاء الله الكأس العراق يا الله. تحياتي للجميع.
0: نعم، تحياتي لك بعد. الآن أهلا بكم جميعا في صوت الصباح.

بونجور، صباح النور على الجميع. تعرفون احنا كلنا مكتشفين، احنا علماء، احنا كعراقيين، كعراقيين تحديدا، يمكن الشعوب العربية بعضها مثلنا، يعني اللي شو نقول احنا، يعني اللي السياسة اخذت مأخذها منهم، المطبات الاقتصادية وغيرها وغيرها. المهم طلعت من عندنا ناس مخترعين، مكتشفين، مرعوبين، مخترعين. اي والله احنا صدق مخترعين. المهم انت هسه وين ما تروح تقعد، تقعد بالكوفي، تقعد بال مثلا تشتري من محل، تصعد ويا ابو تاكسي، تفتح التلفزيون، يعني تشوف هواي اكو مكتشفين بالشعب، يعني انه هو اكتشف اخيرا انه هاي الحكومه هيجي وهيجي، اكتشف انه الانسان العراقي ما ينفع وياه هيجي وهيجي، اكتشف انه المرأة لازم ان تعامل بهذه الطريقة، اكتشفت انه الرجال يجب ان يعامل بهذه الطريقة، اكتشفوا انه كمية اكتشافات من الصبح لليل. نحن نكتشف 24 على 24 ساعة.

0: أنا هم مكتشفة يعني.
1: إيه أستاذ وسام مكتشف، الله يرضى عليك، أنت لأحسن أستاذ. المهم، أعظم قرار اكتشفته بحياتي، وماني اكتشفته يعني، بس تأكدت منه، يعني لا تأخذ قرار وأنت جوعان، ولا تأخذ قرار وأنت سعيد، تندفع خصوصا الماديات. الله، يعني راح تقعد تولول وراها ولولة يعني غريبة. شايفوا انت فرحان شقد توزع قطع اراضي، شقد تصرف فلوس هيجي شفويا، وتعزم ومو اي عزيمة، والاونلاين يشتغل يعني على اكثر من جهة. المهم، ارجوك من تفرح انسى الفلوس، والله هواي اكتشافات اكتشفناها من خلال الممارسات اليومية يعني، او السلوكيات او التعاملات اليومية مع الناس. اكتشفت انه بالدوام لازم ما يستفزك شعور يأثر على شغلك، لانه انت بالدوام ما جاي تعاشر، وان كان ممكن تربطك وشائج طيبة مع الزملاء، مع العاملين، اذا كانت مؤسسة ضخمة اوكي، بالمعروف وبالهداوة وبالاحترام ومع السلامة، ونبصمه في امان الله. اي شيء سوي بحدود احترامك لنفسك واحترامك لدائرتك ولعملك، ادي مهنتك وباي باي، ما حد يريد منك تجي تقعد ضمن شجرة عائلتهم. تمام تمام، بالطريق ما عليك لا تأذي احد ولا تكسر على احد، ولا يعني هذه قواعد الطريق نحفظها. اكتشفنا، والاكتشاف ما اجى عبث، اجى من خلال انك عشت تجربة حقيقية. تمام، يعني هسه المتزوج ومطلق اكتشف مثلا انه الزواج ما يناسبه، الزواج ما يناسبني، يعني يقول لك انا طير حر طليق، أحب أنه أعيش حريتي، آني ما أريد أتقيد بعائلة ولازم آني أتعب مثلاً يعني. أو واحد اكتشف أنه بعد كل هالفرة هذه والروحة

0: برامج راديو الرشيد.
1: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1-4 مكرر 1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2 مكرر 1-4 مكرر 1-5 أو على 0-7-8-0-2 مكرر 1-6 مكرر 1-7. راديو الرشيد. حربي صباح الخير يا حربي، بعث لنا فويس.
2: السلام عليكم. نعم. صباحكم الله بالخير والعافية.
1: صباحك الله بالورد.
2: شلونكم عيني؟ إن شاء الله تكونون بخير. طبعا مشتاقين كلش هواية. شلون استتبان؟ عساك بخير.
1: بخير انت سالم. وسام.
2: وسلامي للجميع.
1: وعليكم السلام يا عيني، صباحك ورد وعافية وإن شاء الله يومك حلو. تحياتي إليك. كابتن نجم صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان، تحياتي إليك، تحياتي الأستاذ وسام، وألف مبروك فوز المنتخب الوطني، ويا ربي التوفيق دائما. تحياتي للجميع.
1: حياك الله وبياك وصباح الفل عليك. أبو مصطفى يقول الإمام علي عليه السلام: كن كما تكون ولا تكن كما يكونون، ولا تقل ما تسمع ولا تسمع ما يقولون. فكما ولدت باكيا والناس حولك يضحكون، مت ضاحكا والناس حولك يبكون. أوكي. عمر البغدادي صباح الخير مرة أخرى.
4: سدمان طبعا الشغله اللي اكتشفتها بهاي الحياه، طبعا هي اكتشافات هوايه، واني من ملك الاكتشافات للمغامر واللي يغامر ويكتشف هوايه امور. بس الاكتشاف الاجتماعي اللي شفته انه الشخص تزوج او ما تزوج هو بالحالتين ندمان. هاي وجهه نظري واكتشافي الشخصي بعد ما اعرف.
1: تقتلني لو أقتلك بالحالتين أرتاح. زين.

0: مسج من المعاضيدي. صباح الخير ستبان، صباحكم سعادة وفرح. مستمع قديم أهلا، ود المعاضيدي ألف تحية إلك أخ ود، ولا يجوز بنية، ود يحمل الاثنين، مستمع فرجل. تحياتي إلك أستاذ ود، وأيوة النعم منك، حياك الله، وإن شاء الله مستمتع معانا في بانجور. عندنا بريك سريع ونرجع نكمل حتى ناخذ اتصالاتكم على آخر اكتشافاتكم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الورد، رجعنا نكمل بانجور معاكم للساعة 10 ورجعنا إلى صوت الصباح. وصوت الصبح اليوم يقول شنو اكتشافاتكم الأخيرة؟ مو بالضرورة يعني أنه اكتشفت فت حاجة، صنعت فت شغلة، لا، اكتشاف معنوي خلينا نقول اكتشفته مؤخرا من خلال الناس، من خلال الدنيا اللي تغيرت، استجدت أمور وراحت أمور، وأنت أيضا تغيرت بيك كثير أمور إلى أن اكتشفت فلان سالفة. أهلا بكم، أهلا بأصواتكم، وياي اتصال واكتشاف. السلام عليكم. مرحبا،
1: شلون الستبان؟
0: يا هلا،
1: شلون صحتك؟
0: الحمد لله. من وياي؟
1: لا هاي مو خويا، انا اتصل اول واحد السئلين، ثالث واحد السئلين، عاشر واحد.
0: اهلا استاذ نبراس.
1: هلا بك، الله يسلمك.
0: هلا وعيوني،
1: الله يسلمك،
0: حياك الله.
1: طبعا من رخصتك.
0: نعم.
1: ومن رخصة استاذ وسام.
0: نعم.
1: ممكن يعني بهالدقيقة هذه يعني ما نقول ناخذ دورك، لا، خلي اكون انا المقدم واسالك شنو اللي اكتشفتي؟
0: وما أني ذكرت بالبداية، والله أني هواي اكتشافات، البعض منها أحتفظ بها النفسي.
1: أوكي.
0: بس الأغلب حتى أنفع الناس اكتشفت أنه لا تنطي قرار وأنت سعيد، ولا تعلي سقف توقعاتك بالأشخاص، أي شخص كان، أي شخص كان.
1: عاشتيدك، هذان الاكتشافين طبعا كلش رهيبات.
0: هي عيني أنت،
1: تسلم عينك. أنا اللي اكتشفت البحر، رجعت بالليل من الشغل، فكان الانترنت مقطوع خلصان الاشتراك.
0: زين.
1: اتعمدت ما أجدده، فلقيت إنه التكنولوجيا سارقة أحلى لحظات من عندنا.
0: الله.
1: جد يعني، أي جد يعني، والله.
0: كلش صح.
1: يعني هذا الوقت، أي الوقت يعني، هذا بالعكس يعني تقريبا قبل النوم بثلاث ساعات. قاعدة ألعب ويا أطفالي، أحكي ويا زوجتي كذا، فلقيت أنه الإنترنت حقيقة يعني سارق كل لحظاتنا الحلوة.
0: الحمد لله.
1: أي يعني على عكس يومي، أنه مثلا بنتي تواوع باليوتيوب هذا الكارتون والكذا، أنا مثلا بالفيس الصفح.
0: أي.
1: فهذا الاكتشاف العفو الباحث جد اكتشفته أنه أمرنا ضايع بالتكنولوجيا.
0: كلش صح. وعلى هالأساس قررت شيء قرار أو
1: يعني؟ والله قررت أنه يعني الباحة ورا ما سخنت، قلت أنه المفروض أخصص يعني وقت الأطفال، يعني مع العلم أنا ما مقصر يوم صحيح، بس اللحظات الحلوة ما تتعوض صدقان.
0: كلش صح. كلش صح. الله يسعدك إن شاء الله،
1: الله
0: ويحفظك للأهل.
1: يحفظك. الله يحفظك.
0: تعيشون أحلى الأوقات مع بعض. أستاذ نبراس نورتني. الله يسلمك. شكرا أستاذ، مع السلامة. بالفعل الإنترنت ماخذ عمرنا. ناخذ اتصال. مرحبا.
2: صباح الغوالي.
0: هلا والله.
2: شلون أختي العزيزة؟
0: الله يبارك بيك، حياك الله. أبو دلة. الاتصال مو واضح، الشبكة ولا التليفون السبب ولا أكو؟
2: لا والله دا أسوق بالسيارة، بس خاف التبريد خلى طفي.
0: لا حارة الدنيا، خلي.
2: شكونكم؟ تحياتنا لك أستاذ وسام الغالي.
0: تحياتنا لك أبو دلة، صباح الورد عليك يا عيني. و اليوم نحكي عن الاكتشافات يعني. مرت هاي الدنيا عليك إلى أن اكتشفت شنو؟
2: والله اكتشفت بالأخير، احتراماتي كل خواتنا المستمعات، ويعني المرأة 360 يوم السنة تسوي 359 يوم كل يوم وشاعل العشرة شمع، بس من اليوم الأخير بالسنة إذا صارت في الشغلة لا إرادية خارجة عن رسل توقف بوتك وقالت لك وانت شو مسوي؟ هاي تدمير للبشر. يعني ما أعرف، يمسحن كل شيء بلحظة واحدة. ما أعرف إيش يعني هذا تكوينهن.
0: المرأة أي المرأة يعني حبها بالقرب، المرأة حبها
2: يعني
0: حبها من تكون يعني قريبة من الرجل، هي هي من تحبه يعني هذا موجود هنا. الرجل لا، الرجل يحبها بعقله وبس، هو يكمل حياته يعني، هو هو عنده مساحات أخرى، عمله، أهله، أصدقائه، يريد يروح يحب البقية. أي مو هو يحب أكثر من وحدة الرجل. ف أي المرأة هيك صح.
2: أنا أطلب من خواتي يعني أقول ما طول عشرة حلوة والرجل ده يضحي. أنا غلط بسيط، لا أمسح كل شيء، أمسح كل شيء ولا أسمع هاي الكلمة، هاي الكلمة تدمر معنوياته. أنت سويت لي زين، أترك الموضوع وراها شوية يعني أجيب أسلوب. يعني هو الرجل ترى مثل الطفل، بالضبط مثل الطفل.
0: أي صح
2: زين، حكاية تودي حكاية تجيبه.
0: زين أنتوا جارين عدل 359 يوم، هي ظلت على اليوم.
2: لا لا وعيونك مو شغلة نساء وهاي، لا والله.
0: أي
2: زين، بس يعني على بالمجمل أنا أقول
0: بلي بلي،
2: يعني مثلا ما عدها على شغلة وصار عندك شغل مجبته، تمسح ذاك الماضي كله.
0: نعم
2: زين، يعني لا لا الله ده يحلل لها أربعة. زين ليش حلل لها أربعة؟ إلا بها غاية سبحانه وتعالى.
0: صحيح طبعا،
2: وهذا المبدأ أنا أساسا هم أكرهه، ما أحبه من أعيش ويا إنسانة يعني بس الموت يفرق خلاص انتهى الموضوع. تمام. مقتنع باللي الله طانيها، بس احنا نحكي بالمجمل متطلبات الحياة. يعني واعدك بشغلة وصارت عندها شغلة نسيت، يعني شلون
0: الدنيا تنقلب غير أنطي مساحته؟
2: هي مو هي هاي، لا هاي الشغلة من آخر شيء قالت لك انت شو مسوي لي يا يابا؟ تدرين هاي شنو يعني
0: دمر الرجال هاي الحكاية.
2: هي هي هاي انا اقول يعني خواتي لا تستخدم منها. زين لا تستخدم منها لأي سبب من الأسباب، خلي شوية تذكر بين عيشة الحلوة بيناتكم والطيبة، والله خلقك إلي والله خلق إليك.
0: نعم.
2: ليش المشاكل، ليش الجزئيات التافهة تأثر على حياتكم؟ صح. أنا آسف على الإطالة.
0: أبداً كل التقدير أبو دلة، شكراً جزيلاً لإشارتك على هذا الموضوع، وشكراً لاكتشافك اللي ذكرتنا به والاتصالك بعد. اكتشفت أنه يعني قمة الغلط وقمة الغباء وقمة شي يسموها أن تكون المرأة هوجاء، يعني أنه تخلي الرجال على الزوم، على الزوم. يعني راح يتحول الموضوع من أن يقود ضميره إلى انقياد لرغبتها، وعندما يختفي الحارس يمارس حياته طبيعي بدونش. اكتشفت أنه الرجال ما يلزمه إلا دينه وضميره، أي شيء آخر ممكن أن تجيبين توقعي على عقد، تجيبين كبار العشيرة، تلزمين المسدس تريدين تقتلين نفسك، لا لا لا لا لا لا حبيبتي لا لا لا، هاي مثل ما تردين يا عمري، مثل ما تردين، ويروح طه طه طه يفرغ الطلقات، خاف تتهورين ستة متهورة، يبقى طلقة واحدة يجوز يعني يستخدمها هو. زين وتريدين تموتين ويشدوا لك مغذي لان انت راح تموتين عليه وما اعرف شنو، ويجوا يمك بالمستشفى وما اعرف شنو، ممكن ان يحب وحده بالمستشفى ويتعرف عليه. اي لا لا والله اي هاي بس بالبدايه مال المغذي المستشفى، بعدين هي تودي المستشفى. تذكر ايش سويت بي؟ فالرجل يعني انطي مساحته، انطي حتى لو تجين على نفسك مو عيب مو غلط، لانه هو كل شيء تعويض، كل شيء بالممارسه. الرجل تحديدا مو ما ينخنق يعني.

0: صباح الخير والسعادة عليكم مستمعينا، تحية لكل الناس اللي مقدمة على الحج. أوكي، إن شاء الله بعد يعني هيئة الحج، الهيئة العليا للحج والعمرة اليوم إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للحج إن شاء الله. فإن شاء الله يرزق كل مشتاق زيارة بيته الحرام وحج بيته الحرام، وإن شاء الله البركة والخير في هذه القرعة يا رب العالمين. إن شاء الله يروح اللي يستحق، ولو يعني عند الله من يستحق. يعني لومي عندما تصف النية يبارك الله في أصغر الأشياء، عندما تصف النية قصدها عافية، لما نيتك صافية. شوف أنت ممكن مرات تقول هاني أني ليش هيك طيب ويا الناس وهذول وحوش اللي حولي، أخواني عم أصير وحش، بس هو الأصل غلابه، ما تقدر أنت طيب ناصع طاهر أصيل، ما تقدر تتلوث. بس بعدين شنو؟ بعدين تجازى على هذا صفاء النية، طيب الذات، لأنه رب العالمين. يعني هذا الكلام أنا مو دا أنظر عليكم بي، أنا دا أذكركم بي، أذكر حضراتكم أنتوا تعرفوه. أبد لا تتندم أنت طيب، وأبد لا تتندم أنت أصيل، وأبد لا تتندم أنك تعاملت بأخلاق راقية ويا واحد ما عنده أخلاق، أبد لا تندم، لأنه ستجازى، لازم الله يجازيك. أنت وين؟ هذا وين؟ فعاشت إيدك يا حبيبتي يا لومي. صفاء النية مهم جدا أحبابي. إذن اليوم نتكلم عن شنو الأمور اللي اكتشفتها مؤخرا، يعني من خلال تعاملك مع الناس، مثلا بأنه اكتشفت أنه بعد ما دين أحد، لأنه صايرة موضة عند الناس أنه ما ينطون حتى ذاعدهم. يعني أوكي هو يجيك محتاج، أو بالأحرى مو محتاج، هو عنده فلوس وضامها ما يريد يسحبها، فيجي يدين منك مثلا وما يرجع لك إياها، يقول لك رأس الشهر وما يرجع لك إياها، أو يقول لك مثلا مني يصير عندي، مني بيع فلان سالفة، مني تمشي البضاعة الفلانية وما يسويها ولا. فأنت هنا نتوب، أو مثلا اكتشفت أنه ما أدخل مشروع تجاري مثلا ويا نسيب ويا صديق، اكتشفت أنه من أدخل مشروع تجاري ويا نفسي، ويا نفسي أسوي مصلحتي الجديدة، ويا نفسي أبني نفسي بنفسي، بس أدخل ويا واحد عرف أه. عندي اتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم سبان.
0: وعليكم السلام.
1: شلون صحة سمامير؟ إن شاء الله بخير سلامة.
0: الله يسلمك ويطول بعمرك. من وياي؟
1: والله أبو عبودي، أول مرة أتصل.
0: كل التقدير، حياك الله.
1: حياك الله أختي العزيزة.
0: الله يعزك وحيا الله.
1: سمعت كلمة دقت بالقلب.

0: للداينو ما رجعها.
1: اي
0: مصيبه هاي والله مصيبه، حتى قطعت بالي المعروفه هاي.
1: يا عيني
0: ايش تسوي؟ الحمد لله
1: حبيبي. عفوا اخي قولي. الغالي اريد اعرف انت مدين منو؟
0: والله مدين هواي اصدقاء يعني. أي. مع الاسف اصدقاء يعني ما اقدر اتخاجل وياهم.
1: زين
0: يجيك يطلب يطلب يتوسل وبعدين من الداعي هو يزعل.
1: هو يزعل
0: هو يزعل هو بالآن يصير هو بالراحة يصير.
1: زين هسه اكتشفت انه بعد ما

0: فيك حياك الله أبو الفضل.
1: الله يحفظك.
0: آخر اكتشافاتك شنو؟
1: والله شكبان اكتشافاتنا هواية، بس بهالوقت لازم مو كل شيء تخلي بالك، لازم تطنش على قولة أهلنا.
0: زين،
1: يعني لازم مو كل شيء تسمعه أو شيء تصدق به وتظل الشيء الأهم وتحرز بقلبك على مثال شيء، لازم تطنش.
0: زين،
1: إيه
0: لازم تطنش حتى زين
1: حتى تمشي الأمور.
0: وأنت ده تطنش يعني؟
1: والله طنش مرات، عشان تسوي ويا الدنيا هاي. من نظل تعرق بقلبك راح قلبك يورم وتتمرض وما حد يفيد غير طاعتك.
0: تطنش للمرأة؟
1: والله حتى مرها مرة لازم تطنش، عشان تسوي مجبور.
0: أي مجبورين الحكم القوي.
1: لازم تعبر خاطر الأطفال، هي مو على مود جسمك.
0: اي
1: مو خوف ولا مستحى ولا شيء، بس الخاطر اطفالك.
0: صحيح.
1: اي فلازم مو كل شيء شوي ها بيها مجال سهله.
0: عفية عليك، ليش لا؟ ليش لا؟
1: اي والله.
0: اي
1: اي ولا حد يقول لك انا بس عضلاتي على المراه وما ادري شنو، ترى نفسك لا والله.
0: عمي يا عضلات، ظلت عضلات عندكم انتم.
1: والله العظيم. لا هو ترى باع هي المراه يعني إنسانة رقيقة، يعني مو ما العضلات تبز عليها أو كثير أو شيء، ما في هاي السالفة.
0: إي يعني شوفوا الحروب ما تولد بس الدمار.
1: والله صحيح. متوقع خاف يجيك معون منها، خاف يجيك خاف منها.
0: شلون؟
1: بس تبان ترى بالآونة الأخير يعني هواي قامت نساء تقتلوا بجرتهم وهم نايمين.
0: شلون؟
1: بهاي هسه الاونه الاخير يعني نسمع الاخبار بالتلفزيون هاي مقتل رجل وبسلاحه الشخصي وهو نايم ومن زوجته، يعني هواي صارت هاي الحالات.
0: اي فدير بالكم.
1: اي فهذا اي والله تتبان على هاي الفتره الاخيره هواي صارت بالناصريه وبالنجف حتى ببغداد عندنا وبسلاح النوب، يعني هو بس ما ينكتل بيه.
0: من هاي قمت تطنش. طنش تنتعش وتعش.
1: فأنا أوصي أخوتي وعد أنت سلاح يدير باله علي.
0: مو يعني أنت إذا ما تطنش ما عشت دور التطنيش ما راح تعيش يا عيني. صلي على النبي وطنش خاطر الأطفال. الله يبارك فيك ويحفظ العائلة الطيبة، وتحياتنا للمدام المحترمة. شكرا جزيلا لك أخي.
1: الله يحفظك. الله يسلمك. عيني.
0: باي باي يا عيني. راح نروح بريك 9:30 وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

صباح الخير مستمعينا في بانجور، أهلا بكم في مطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم الأحد الموافق 27 من أيلول 2026. طبعا نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية. وسط دعوات لتوحيد الخطاب الوطني واحتكار قرار الحرب والسلم، العراق يستعد للاحتفاء بيوم السيادة. أوساط سياسية تحذر من تأثير الحظر في آلاف المرضى والطلبة العراقيين. حوارات مع واشنطن لاستئناف الرحلات الجوية الإيرانية. مقترحات نيابية لتقسيط رسوم تمليك العشوائيات. استيراد شحنة جديدة من مادة البنزين والنفط. تقول تطوير 6 رقع استكشافية، وترامب يرفض هدنة الأيام 7. في الصفحات الأخرى من الصباح، في مراسم رسمية رعاها رئيس الجمهورية، بغداد تسلم الإقليم رفات 156 من شهداء الأنفال. وزير المالية يوجه بإنجاز إجراءات الموازنة، واتفاق على تعديل قانون التدرج الطبي. مقترحات لتقسيط رسوم تمليك العشوائيات. وأيضا بمناسبة أيام السيادة، مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي. وسط دعوات لتوحيد الخطاب الوطني واحتكار القرار الأمني، 30 من أيلول العراق يستعد للاحتفاء بيوم السيادة. الرماحي، الاحتكام للقانون وتغليب الحوار ضمانة لحماية المجتمع. الشرطة المجتمعية تسخر برامجها لدعم ملف حصر السلاح. وإلى صفحة محافظات وفيها نطالع. تسعة 49% من المراجعين يقصدونها من خارج المحافظة. كربلاء تسجل إنجازات طبية في جراحات القلب والكبد. مسح ميداني لجامعة بابل يدعم حصر السلاح. وتشغيل محطة كهرباء تحويلية جنوب كركوك. حظر الطيران الإيراني يهدد الحركة الاقتصادية في النجف. والديوانية تحذر من تلوث المياه وإزالة دور المتهمين في البصرة. ونينوى تحذر للخطة الزراعية. أوساط سياسية تحذر من تأثير الحظر في آلاف المرضى والطلبة العراقيين. واستيراد شحنة جديدة من مادة البنزين. والتعليم تستعد لإطلاق استمارتي الموازي والأهلي. يشمل النساء والشباب وذوي الإعاقة قرب إطلاق برنامج الأشغال العامة. من الصباح مستمعينا ننتقل إلى المشرق. على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق، لا قوات قتالية أو قواعد أجنبية في العراق بعد 30 من أيلول. الزيدي يدعو العالم إلى الانفتاح على العراق ويؤكد المضي في حصر السلاح. العراق يطلب استثناء مطاراته من قيود أمريكية على الطيران الإيراني. وثلاث نقاط خلافية قد تؤجل إقرار موازنة 2027. القبض على شبكة تهريب الدولار وغسل الأموال في النجف الأشرف. وتوضيح بشأن غرق 18 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. الإطاحة بمنفذ الكتابات الداعشية في ديالة. وأربعون شركة أمريكية تنتظر. مفاوضات عراقية مكثفة لحسم ملف سلاح الفصائل. فرنسا تعد مشروع قرار أممي لدعم الملاحة في هرمز. وسوما
تعرض شحنات من النفط للبيع، فمن يشتري؟ في الصفحات الأخرى من المشرق نطالع: اليوم البحري العالمي، موانئ العراق تحتفي بملاكاتها وتثمن جهودها في القطاع البحري. مديرية العيادات الطبية الشعبية في كربلاء تنفذ زيارة إلى اللجنة الطبية المسائية لفحص السياقة مجاري هيت تهدد مياه نهر الفرات، وبيئة الأنبار تتدخل لحل المشكلة. المديرية العامة للماء تواصل أعمالها في مشروع ماء القرطان المركزي في الأنبار بطاقة 1000 متر مكعب في الساعة. العملة العراقية جدار ذكريات للبعض ومساحة خادشة للحياء لدى آخرين. التربية النيابية تتحرك لتنظيم أجور وعقود العاملين في المدارس الأهلية، واتفاق عراقي كويتي على مكافحة شبكات التضليل الإعلامي، بدء إخلاء قاعدة بعشيقة من القوات التركية خلال 60 يوماً، وزيرة البيئة إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمعالجة كارثة تلوث دجلة والفرات. وأخيرا عبر منفذ الوليد، العراق يستهدف تدفق 3000 صهريج بنزين من سوريا. انتهت العناوين الصباحية في عالم عراقي، وبانجور يستمر.

0: بونجور، صباح الحب والنور، أهلا بيكم على الواتساب وأهلا بالأخ أحمد علي. صباح الخير ستبان عليك وعلى الكادر. وبالنسبة لموضوع الدين توصلت لحل جذري، إذا مبلغ بسيط أنطي واعتبرها هدية وما أفكر بيها لراحة بالي. راحة بالك انساها. أخوكم أبو يوسف النوزي. ألف تحية إلك. و بس والله أكو ناس ما يستاهلون والله، ما يستاهلون يعني أوكي إذا دينا مبلغ بسيط يعني مثلا فشي يلا أعتبرها ضاعت مني وقعت يعني. على العموم الله يجازيك خيرا إن شاء الله. عندنا اتصال، بانجور.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: وأخيرا حصلكم.
0: الحمد لله، من وياي؟
1: ويا صباح الدبار.
0: أهلا يا أبو ماهر، شلونك؟
1: والله بخير ما دامت بخير.
0: حي الله تجار الفحم.
1: أشكرك.
0: يا عيني فلوس فلوس. هو ماكو هيك شيء.
1: حتى الفحم قاموا يجيبوه مستورد.
0: ها؟ شون؟
1: أقول لك خربت المصلحة.
0: ليش؟
1: حتى الفحم قاموا يجيبوه مستورد.
0: اي ليش احنا هنا ما عندنا مصانع مال الفحم؟
1: هو غير احنا اللي نشتغل مصانع عراقية، هذا شغلنا، احنا اللي نشتغل بشغلنا العراقي.
0: اي
1: طببونا الاندونيسي وطببونا الافريقي والغاني والمصري والاوكراني.
0: زين.
1: صار يعني صار كثرة البضاعة بالسوق ورخصة البضاعة وضاع الشين ويا زين.
0: هذا اخر شيء اكتشفته؟
1: لا من زمان الحمد لله والشكر، بس يوم على يوم يعني تفتر الاوضاع تصير فتور بيها.
0: ايش قد عددكم كمعامل او كاصحاب مصلحه التجاره الفحم، صناعه وتجاره يعني الفحم؟
1: إذا على مصلحتنا احنا هاني خاصه بينا، فاحنا قليلين يعني كاعداد شباب، اكو مناطق بيها حتى نسوانهم وجهالهم يشتغلون بالفحم.
0: هنا أنا بالعراق
1: موجودين بالصويره بالحصوه. احنا شغلنا بجديد الشاط بدياله.
0: زين.
1: ورا محمد سكران، ورا منطقة محمد سكران.
0: بلي.
1: اي يعني منطقة بسيطة احنا نشتغل بيها يعني اللي خاصة بينا. بس ورانا يعني مناطق بمنديلي بعقوبة.
0: شنو الأسباب التلوث؟ شنو الأسباب؟
1: هو بصورة عامة هو تلوث يعني كلش قوي، مو شلون مكان. اي بس يعني شغل ماكو العالم يعني حتى اطفالها تشغلها بالفحم.
0: زين ليش ما تدخلون
1: عن طريق الحرق؟
0: يعني ليش ما تدخلون نعم؟ بالحداثه، دخلوا بالحداثه.
1: الفحم العراقي مرغوب، مو مطلوب، مرغوب افضل من الفحم المستورد.
0: ها
1: الى رغبته يعني
0: ما يفرقع.
1: اي شيء طبيعي كل شيء يعني. وهذا مو قصه ما يفرقع، هذا المشكله هي من الشجره اللي تحترق. كل شجرة لها خاصية. هاي يعني
0: ونكهتها أيضا اللي هو أكيد الشجر أكيد
1: يعني يعني عن طريق الفحم، مو بالقوني وفحم مشعول وعفو محروق وأسود
0: مال البرتقال ومال
1: هاي. مو قلت هم حكم المصلحة.
0: بلي.
1: الفحم مو أسود ومحروق.
0: زين.
1: أنا أعرف شنو نوع الشجرة. هي ومحروقة.
0: اوكي
1: يعني حكم المصلحه وعلاقتي بالمصلحه، بس انا خبركم مو على مود الفحم ولا على مود الموضوع، انا ما ادري شنو الموضوع.
0: الموضوع انه شو اكتشفت اخيرا بالناس؟
1: لا العفو مو هذا الموضوع، انا ما جايش على مود الموضوع مال البرنامج، جاي اشتكي لكم.
0: تفضل. وصلت
1: يعني اكون ممنون من عندك اذا تسمحي لي 5 دقائق من البرنامج.
0: 5 دقائق؟ لا ما عندي وقت 5 دقائق لين راح اختم.
1: دقيقه
0: ممكن دقيقه. نعم.
1: شفت هذا الحكي اللي اخرتيني بيه صار دقيقه.
0: ايش مدريني يعني عندك طلابه.
1: على كيفك يا على كيفك، هم اخوك صغير.
0: والله على عيني وعلى راسي، ايش مدريك صغير، جوز كبير. يلا.
1: لا لا صغير شايفك هاني يمكن.
0: لا لا ما عليك مش شايفني، ترى هاي اكبر من الحقيقه. يلا كمل، مو موضوعنا. شنو هاي تكبروا بي والله.
1: انتم قبل 10 ايام كان عيد ميلادكم ولا زعلوني غلطان؟
0: قبل 10 ايام عيد ميلاد الاذاعه، بس انا ما طال.
1: اي افتهم. لا مو سبق عندك فيديو الك يعني شايفه. طلع لي بالذكريات.
0: ها ويمين جود اي اي
1: اي على رشيد، على رشيد على قناة رشيد.
0: زين يلا هسه انت طلابتك وين؟ لا سوى طلاب
1: طلابتي على وزارة التربية.
0: ايش بيهم؟
1: ستي رحمة الوالدة، كان ابني خارج من السادس ابتدائي راح للأول متوسط.
0: زين
1: هسه المدرسة سووا لي هام المتفوقين وغير المتفوقين، احنا قبلنا عمرنا ندري اكو متميزين واكو موهوبين.
0: زين
1: المتفوقين طلعتوها من قلبكم، يعني انا قاعد بمنطقة حكم منطقتي خواتي بناتنا شكو نسوان عندنا بالبيت اللي كبرن والزوجين، طلعنا من نفس المنطقة تخرجنا من نفس المنطقة، احنا بحي سومر الشارع مدارس بالشعب. يعني هسه طلعوا لي متفوقين لغت مدرستين مال متوسطة مال اطفال، يعني مال متوسطة ولد ومتوسطة بنات، قاموا يشوفون يشمرون اهل المنطقة على غير منطقة ثانية في سبيل هذيك مو متفوقين عود مدرسة عادية. يعني الثاني مدرسة صف، يعني مدرسة متوسطة تسعي متوسطة البيضاء صف بيتنا، صف بيتنا يعني صف بيتنا فرق الله ليه تسببني 50 متر.
0: اي
1: هم يقولوا لي روح سجل ابنك، يقولوا لي روح سجل ابنك بالشعب، ما يصير هذا الشيء.
0: اي طبعا طبعا.
1: زين شنو التقارير، شنو الموضوع وشنو الاسس والاستنادات اللي سندتوا عليها يسوون هذا الشيء؟ هسه رجعوا سووا متوسطه جديده، هذا بالمتوسطه البيضاء يقول انا ما قاعد اتحمل هذا العدد مال الابتدائيات اللي قاعد تجيني، اريد شطر مدرسه، شطروا له مدرسه، هسه سووا مدرسه ثانيه متوسطه. اي احنا على المتوسطه الجديده اللي قاعد نسجل بيها، هذا الحكي صار له تقريبا 20 يوم 25 يوم لحد هاي اللحظه اداره للمدرسه ما مشكلين.
0: يعني انت تعرفهم وقراراتهم ال
1: انا الموضوع مو يمي، انا موضوع تدرين كم مدرسه احنا ابتدائيه اولاد اللي تخرجوا وراحوا للمتوسطه اللي احنا المفروض عرق على الجغرافيه وعلى على المدرسه اللي احنا الصف الابتدائي، يعني تقريبا احنا تقريبا
0: يعني ست مدارس سبع مدارس، كلها اعباء على العوائل على اولياء الامور، فلوس ومصاريف وراحه ورده.
1: اروح على غير متوسطه
0: تمام.
1: اروح على غير متوسطه ما يقبل يوافق على ابني الا بورقه والا بورقتين، يلا يعطيني ورقه قبول. احنا قضينا حياتنا بهاي المتوسطه مال البيضاء اللي احنا اخواني واجدادي وعمامي وخوالي كلهم من عندها طلعوا.
0: نعم هو شنو
1: يعني هي متاسسه في سنه 1970.
0: بلي بلي تمام اخويا عيني.
1: أنا على المتوسطه مال البيضاء العفوان
0: وقت ما عندي انا جدا اسفه ابو ماهر اخويا الغالي.
1: أنا
0: صار معلوم اني بلكي الله باكر ان شاء الله اني بوابتها عندي ان شاء الله باكر يعني ناخذ.
1: اتمنى تكون القرارات لما تطلع لها دراسه لها دراسه بالموضوع.
0: ليش لا ان شاء الله نطرح هذا الموضوع باكر إن شاء الله تتخذ وزارة التربية الإجراء المناسب للأهالي على الأقل، لأنه هذا يعني فوق الحمل تعلاوة على قولتهم. تمام تمام عيني شكرا أخويا ظافر. شكرا يا عيني مع ألف سلامة. تحياتنا إلى الأخ سيف الراشد، صباح الخير ستبان، بخصوص الأخ أبو معمل الفحم معترض على الاستيراد، يا ريت تقولي له بسبب جشع بعض الناس سويتوا سعر

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
4: وتقنية أمبيلايت
3: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
6: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
7: كاسة كاسة كاسة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: كم البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني.
0: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: Sandy.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
2: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المتحدث باسم الحكومة شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. السفير العراقي في إيران: الحكومة العراقية تواصل اتصالاتها لإعادة حركة الطيران بين البلدين. القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا: نتابع باهتمام أوضاع الجالية العراقية في مناطق السيول بليبيا. المالية: إرسال مشروع موازنة عام 2027 إلى مجلس الوزراء قريبا. النزاهة: تضبط متهما في تقاعد الأنبار بتهمة الرشوة. مرور كردستان: السيارات التي تحمل أرقام الإقليم تغرم عند المخالفة بالمحافظات الأخرى. البحرية الإيرانية: سنستهدف السفن والمدمرات الأمريكية في المحيط الهندي في حال اندلاع حرب جديدة. وزير الخارجية التركي: سنواصل جهودنا لعزل إسرائيل دوليا. تتضمن الإعدام والسجن: الكونغرس الأمريكي يلاحق شركات ومطوري الذكاء الفائق بعقوبات صارمة. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

المتحدث باسم الحكومة، شحنة جديدة من الدولارات ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. السفير العراقي في إيران: الحكومة العراقية تواصل اتصالاتها لإعادة حركة الطيران بين البلدين. المالية: إرسال مشروع موازنة عام 2027 إلى مجلس الوزراء قريبا. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي توصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة لاستمرار إرسال شحنة الدولار النقدي، فيما أكد أن شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. قال السفير العراقي في إيران ياسر الحجاج أن الحكومة العراقية تواصل حراكها واتصالاتها المكثفة من أجل إعادة حركة الطيران بين العراق وإيران إلى طبيعتها، انطلاقا من حرصها على مصالح الشعبين العراقي والإيراني وتسهيل حركة المواطنين والمسافرين بين البلدين. وأضاف أن توقف الرحلات الجوية بين العراق وإيران هو ظرف عابر ومؤقت. قال القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا أحمد الصحاف أن السفارة تتابع باهتمام أوضاع أبناء الجالية العراقية المتواجدين في مناطق الجبل الغربي جنوب غرب طرابلس، إضافة إلى مناطق الجنوب الغربي والوسط في ليبيا والتي تشهد سيولا وأحوالا جوية صعبة. ودعا أبناء الجالية في تلك المناطق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات وتوجيهات الجهات الرسمية والمتخصصة حفاظا على أمنهم وسلامتهم. ذكرت وزارة المالية في بيان أن لجنة إعداد الموازنة عقدت اجتماعا لمراجعة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 واستكمال متطلباته تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء قريبا. قالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان بشأن ما وصفته بالأخبار غير الصحيحة المتعلقة بالنقل الجوي إن بعض التفسيرات والاقتباسات غير الدقيقة لتصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن ملف النقل الجوي أثارت تساؤلات والتباسات مؤكدة ضرورة توضيح الموقف. وأكد البيان الذي نشرته وسائل إعلام رسمية أن ما يتم تداوله بشأن استعداد إيران للقيام برد عسكري مماثل على القيود الجوية الأخيرة غير صحيح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: من يجي درس شاغر؟
1: Thank you.

يا مساء الخير، مساء يا هدام، يقولوا لي شو تقولين يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم لطيف وجميل لكل ما يسمعنا. اكيد ببرنامجنا درس شاغر راح نكون وياكم موجوده بالاعداد والتقديم عبير بياتي، وويايا بالاخراج عمار كامل.

أكيد تحية لكل اللي يسمعونا هسا بأثيرنا 91.5 FM. طبعا البارحة يلا لاحظت إنه إحنا نفس التردد هذا مالتنا ونفس الرشيد بالبصرة نفسهم هم 91.5 على فكرة. تدري ترى هاي معلومة خطرة. فبالبصرة هم 91.5 وببغداد 91.5. أيضا تحية لكل اللي يتابعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام من الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. وتحية للي دي يشوفونا، يشوفونا ولا لا على التيك توك.

إذن مستمعين أكيد متواصلين وياكم فرحان قوي على قولتهم. تدري لما تدري الموظفين اليوم الأربعاء قاعدين نيالكم يا الموظفين، مساءكم خير وبركة. المشكلة يعني سبحان الله كل المناسبات اللي تحصل واللي يكون بها عطلة رسمية للموظفين تحصل بأيام آخر أسبوع، يعني جمعة وسبت لازم منظمهم. تلاحظ والله العظيم، ويعني تجي مرات مثلا الأعياد تصادف جمعة وسبت يضوجون ينقهرون إنه ليش جمعة وسبت صادف العيد وهذا، يعني المفروض إنه إحنا لا نبدي من بداية أسبوع حتى يجروها أسبوع كامل. عموما تحية لكل مستمعينا أكيد. شمو خمرة؟ أي أيوة والله هيك أغاني. أريد زواج ابني الأربعاء إن شاء الله. حبيبتي مبروك مقدما، وإن شاء الله يا ربي بالرفاه والبنين وسبع سعادات إن شاء الله، ويكون القفص الذهبي. روحي شمو، والله تستاهل شمو.

0: ست عبير احنا هسه شلون نفتح هذا الموضوع نعرف موضوع الحلقه شو رايك
1: ادري شلون
0: اقول ست عبير احنا القطاع الخاص كادحين اي والله احنا الفئه الكادحه فعلا
2: انا معود بالخير
0: فعلا والله العظيم هذه الجمله من قالت للموظفين الحكوميين ان احنا الكادحين
1: لعنتوهمون عليكم
0: ما لنا علاقه بهاي العطل اي والله تمر علينا مر الكرين بس نقرا الخبر هيجي لا بي في شيء لا انت مو موظفه لا يا قلبي قطع خاص بينا واضحه يعني
3: ايش فيكم ما شافي بعدنا ما بدينا
0: لا اي مشكله انا بس فتحت الموضوع ما تشوف التعليقات كلها قبت عليهم الموظفين مساكم ورد مساكم خير شلونكم يلا خلونا نبدا بحلقه اليوم وموضوع الحلقه اليوم يقول اكو اشياء تحسوها يعني هي ضرورية وفتشي يعني موجود بالمجتمع العراقي خصوصا والعوائل العراقية وما تقدر تتنازل عنه اطلاقا اذا كان سابقا قبل 2003 وحاليا الاشياء اللي احنا شوي عندنا العراقيين معروفين بموضوعة التعلق اذا كان باشخاص او باشياء يعني موجوده ملموسه موبايل متعلقين بالانترنت بعد خلاص يعني نخليه داخل روتين حياتنا ونتمسك به وتلاحظون اصلا من قطع الانترنت وصرحه يعني حالات معينه الكل حتى لو بالسبعة الصبح تلقاهم كلهم ضايجين هو نايم يعني هو ما مستخدم الانترنت بس ضاج لانه اكو قرار يقول انه الانترنت راح ينقطع من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 7 الصبح بسبب الامتحانات ضاج قهر هو نايم هو ما له علاقة بس عموما عندنا التعلق فاليوم راح أسألكم سؤال

0: السؤال يقول انه شنو الشيء اللي تحسوه لو انمنع عن المجتمع العراقي عن يعني دا احكي العوائل العراقية راح تصير ثورة. راح نعطيكم خيارات واللي عنده خيار اخر ممكن يضيفه الي. اوكي الخيارات الشاي اللي قبل وبعد هذا ضروري صيف تموز الشمس ما لها علاقة المهم الشاي العراقي ما يكون موجود. تلاحظ انه ابو البيت قبل الغداء يصيح يريد شاي ورا الغداء يريد يصيح شاي ينام شويه ورا الغداء يقعد يريد شاي. اوكي فلهذا احنا كنا بالصفيحات الدمويه مو تمام عندنا لانه الشاي يعني فالشاي العزائم اللي ما لها داعي كل شيء صار اي شيء هذا نجح هذا كذا هذا فاز بلعبه الدوم لا تعزمنا انت اوكي يعني ابسط الامور لازم اكو موضوع اسمه العزيمه الدليفري والزيارات المفاجئه وهسه بالحال الانترنت هذني من عندهن يا هو اذا اختفى تحسون فعلا الناس كلها تصير عندها ثوره ويعني كلها تضوج وهيجي تنقهر او هالاشياء من ذني ذكرتن. ارقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 اسيسيل 0770211 4115
1: انا طبار الجماجم انا

0: نقاوة للأطفال، يعني لا أكو نقاوة بالموضوع ولا أكو أصلاً هيجي لطافة الأطفال موجودة عندكم. يقول أو تقول هي بين بنية ولا هو الولد هم صاروا يعني ملابسك مال بالا عندي أبيع مثلها وأحلى. عمار يقول أنا أريد. أوكي تحياتي إيش حبيبتي، أنتي منوري قلبي، شكرا على السم الذبيتي. يلا عدنا له.
1: الو مساء الخير.
0: هلا مساء الوريد، شلونك؟
1: الله عافيك، شلونك؟
0: اخبارك؟
1: صحتك؟
0: شخبارك؟
1: الو قلبي تحياتي ليش، تحياتي كان لكل المستمعين، مساكم ان شاء الله كله ايجابيه.
0: نورتنا 100 هلا استاذ سيف.
1: اي الله يخليك. شوف البدايه الف الف مبروك كل منتخب العراق.
0: والله لو ما جابين جول ثالث كان سما حكيت هذا الحكي، والله العلي العظيم. زين
1: اي والله العظيم خلص الدنيا 97
0: باطلع على بداخل السواد. اي
1: ابو يعني بس الحمد لله تلاحقوه بالهدف الاخير يعني.
0: اي اي ده تلاحظ السواد طلع فجاه بس هيك بس الدقمه. زين والله لو ما جايبين الجول الثالث.
1: شوف شوف والله عبير امانه السلبي نحكي والايجابي، لا لا البارحه اللعبه ممتعه. البارحه المنتخب غير يعني عن اللعبه الاولى، يعني شويه المدرب شخص الاخطاء ونزل تشكيله حلوه بس انا والله العظيم دول لاعبين يعني ما تقولوا لي يا الاتحاد العراقي يعني منطين بيهم صك ابراهيم باش وتحسين زي تحسين ما يطلعون دول ليش؟ يعني غير تشكيله كامله خمس لوع يطلعهم هذول اللاعبين ما طلعهم ليش ما تعرف؟
0: كنا باتصال ويا المحلل الرياضي سيف. نورتنا سيف.
1: القادم احلى ان شاء الله.
0: اي سيف.
1: اي
0: سمعت سؤالي؟
1: اكيد طبعا. شوف انا الاول والاخير اذا اثنين الشاي والانترنت
0: اذا انقطع
1: بتقولي
0: الاهم. ايه
1: الاهم الانترنت امانه عبير مستحيل اتخيل اقعد الصبح انترنت ماكو
0: مثلا
1: يعني كل شيء مرتبط.
0: اه
1: كل شيء رياضه الاسبوع عباده عندك. اي وين رجعتنا مشتغل مال رياضه في اسبوع.
0: ايه
1: الله يرحمه ميت البدري.
0: زين
1: فالانترنت مستحيل اقدر اتخيل اعوفه يعني.

0: زين.
1: لا
0: يعني كل صفنا شاي غير. كل صفنا لازم وياها كوب شاي، فتعرفون نصفنا هو اسم الله عليكم.
1: فلهذا لا اسم الله عليك.
0: زين
1: تعلمك.
0: يعني انت بالنسبه لك الشاي عموما تقول الانترنت.
1: انا شاي والله.
0: اوكي تمام، انا كلش اشكرك نورتني، شكرا.
1: بدر عيني،
0: سلام يا عزة، تحياتي لك مية هلا، باي باي. الو الو الو، مساء النور.
2: مساء العافيه نور عليك على المخرج كادر جميع المسلمين.
0: هلا والله، شلونك؟
2: شلونك
0: تعبير؟ الله يسلمك، شو اخبارك؟
2: بخير ذاتي بخير،
0: عيوني نورتني. يلا محمد.
2: طبعا اولا هني شعب العراق فوز المنتخب الوطني.
0: نعم،
2: وهذا طبعا ما نقدر يعني حتى المحللين من طوب وهاي الامور يفوز المنتخب هو يخسر المنتخب ينزلون عليه بعدها حكي وكذا.
0: صحيح، وياك انا
2: هو على اداء هم كرهن
0: اكيد.
2: تحياتنا لاخونا سيف، نقول له شوف تدير البرنامج مالك
0: سيف. تحياتنا له والله. سيف يعني عنده فد معلومات رياضيه خرافيه بحقيقه.
2: اي الله
0: يعني. بس انا احسه يعني الموضوع متعب مو سهل، لانه كلش يحرق اعصابه، فانا خايفه عليه يعني.
2: البارحة ما قولوا ثالث لو هم قولين. لا والله
0: لا من قولين كان هسه ما خابر، اذا خابر فراح ينزل عليهم، ولو ما يخابر يعني اصلا متأزم عند الحالة النفسية.
2: لا البارحة الاداء جيد الحمد لله، ظلون هيك ان شاء الله ناخذ.
0: يلا
2: شنو قصدك؟
0: شنو قصدك؟ اقول لك خلالك الموسيقى ما حاج متولي ايش يقصد؟
2: والله ما اعرف بعد شنو غاية عمار، ما اعرف شنو.
0: يلا محمد
2: الاول بداخله يحير يعني كل يوميه
0: ما تعرف اي صدق ما تعرف النفسيه. يلا احكي لي شنو تختار من دليل الاشياء اللي انا ذكرتها تحس انه لو اختفى من المجتمع العراقي راح تصير ثوره؟
2: قلت الشاي والناس والاكل،
0: مو الاكل، العزايم اللي ما لها داعي يعني على اي شيء، لو الانترنت والشاي.
2: والله الشاي والدليفري مو المحبي يعني، انا بس بالريق وبالقوم متحمله هاي الشاي.
0: حلو والله نيالك. هاي نعمة.
2: ما اعرف شلون تشربوا الشاي الصبح والظهر والعصر.
0: زين.
2: اصلا ازمه ما تشامي ما راكم لعب العراق.
0: زين بعد يعني هسه انت شنو بالنسبه لك؟ شو تختار؟
2: موضوع العزايم انا ما احبه امانه.
0: زين.
2: مال النجح لابنك لازم تسوي عزيمه.
0: زين.
2: جاك النيك لازم تسوي عزيمه، هاي طلعت هاي.
0: هسه عزايم وشاي لا، بعد اختار لي واحد.
2: النت بالنسبه للنت. إذا ينقطع لحظة الثورة بالعراق، لأن أمانة العالم صارت مدمنة مال النت مو طبيعية.
0: صحيح. طيب يعني أنت تقول النت.
2: حضرتك. هسا النت مقطوع من الصبح لحد الآن. يعني أنا خابرت خمسة ستة انقطعت النت. مع العموم أنا يعني مو مدمن 100%. إيه. يعني بس وقت الفراغ أنا أحتاجه.
0: طيب.
2: أغلب الوقت أنا برا أطلع ما أظل البيت.
0: أوكي.
2: بس أنا قلت على مستوى إنه أخوي مدمن بشكل مو طبيعي.
0: طيب. يعني أوكي يعني أنت تقول محمد الإنترنت.
2: نعم الإنترنت لا إدمان إدمان.
0: طيب أنا كلش أشكرك محمد نورتني، شكرا لك مع ألف سلامة، باي باي. شنو؟ يلا نروح لفاصل إعلاني ونرجع وياكم.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن. الواحدة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
4: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
5: وتقنية أمبيلايت
4: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذن رجعنا لكم بعد الفاصل أكيد ومستمرين ببرنامجنا درس شاغ من راديو الرشيد 91.5 FM واتصال جديد. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
1: تحياتي لك تحياتي للمخرج.
0: شكرا كل التحية لك أكيد. شلونك محمد؟
1: والله الحمد لله في العزيز البحر. هاي طبعا مو بس البحر دائما دول اللي يقولون إحنا الكادر.
0: إيه
1: اي يعني احنا الكادر يعني على اساس انه بدنا نتصل. اي
0: زين
1: نعم.
0: انت من الكادر انت شنو مصور؟
1: انا والله ما ادري شنو شغلتي بالاداره ما اعرف.
0: زين يلا محمد قل لي شنو الشيء اللي لو اختفى تحس انه فعلا راح يصير ثوره؟
1: تعال اقدر اضيف؟
0: اضيف
1: الكهرباء.
0: الكهرباء؟
1: اي
0: لو اختفت تصير ثورة؟ لا عادي.
1: يعني إذا طفت الكهرباء والمولدات ماكو
0: إيه
1: يعني شو راح يصير بالعالم؟
0: والله يعني إحنا صرنا نسكت أكثر. والله ما أدري شو تقول.
1: إيه بس يعني
0: إحنا صرنا الإنترنت إيه بس صرنا وايد نحكي موضوع الكهرباء وسوينا ثورة وطلعوا مظاهرات.
1: يعني قصدي إذا انقطعت فرد نوب يعني مثلا يوم كامل أو يوم ونص ماكو شوفين العالم يعني حتى التليفون الانترنت هم يطفي اذا ماكو شيء يعني شو اسمه يشحن مثل يوبي ايش كذا.
0: نعم
1: انا اشوف الكهرباء والشاي.
0: الكهرباء والشاي طيب اوكي
1: نعم
0: ثنيناتين شويه. اي صحيح. انا كلش اشكرك نورتنا محمد مع الف سلامه. باي باي. هلا والله عيوني ميت. هلا يلا عندنا اتصال اخر.

0: انت اكيد انت ورده معنا الله، بس يجي كم واحد على تيك توك شايفهم دولي دولي ترى هم يهبطون طاقتنا، بس احنا شو نسوي نقوي يعني اكثر. اي شلونك منقذ مو؟
1: اي نعم
0: هلا يا منقذ. هسه انت تحكي علي بالله انا بالوحده اوكي يعني شويه مخمخ زين قاعده اي عافيه مخمخ قاعده شربت لي القهوه الزينه بالبيت سالفه ويا بنتي سالفه ما ادري شنو مشيت الامور يعني شويه جتني طاقه، بس قل لي بان بان بالسبعة ونص الصبح هاي شنو؟
1: من السبعة ونص الصبح خطية للستة عشرة
0: شفت؟ طيب يلا منقذ شنو تقول برأيك انت؟
1: I think الانترنت
0: صدق ليش؟
1: وشنو ليش؟
0: ليش؟
1: يعني ازدحام
0: عادي نرجع نعيش مثل قبل نرجع نعيش مثل قبل شلون كانوا عايشين ماكو انترنت
1: يعني اتمنى بصراحه نرجع للغابه الله والله اتمنى نرجع وانا دائما معروف على اصدقائي معروف انه انا كلش اتمنى ارجع للغابه
0: زين
1: نرجع للغابه
0: يعني عادي نعيش عادي طبيعي بدون انترنت مو بالضروره يعني الا كي كارت ولازم انترنت موجود
1: و... يعني اللي عايش بزمن اللي يعني احنا ثمانينات يعني عشنا بدون انترنت حياه كان بيها هدف كان اكو وقت للشغل اكو وقت للخطار
0: صح
1: اكو وقت واحد يعيش الواحد يطلع قهوه
0: اقول لك كان قبل ما تقدر تاجل كل شيء الى انه بعدين هسه الناس صارت تاجل تمشيها بالتليفون يلا هسه خابر ومشيها هسه
1: ست عبير يعني قبل الكلمه كلمه
0: ايه صحيح
1: يعني هو راح يجي فلان يوم بالوقت اللي متفقين عليه غير تمشي مشت اوكي الحمد لله بالوقت اللي متفقين عليه وخلاص هسه تتفق وتظل التليفونات وكذا وهم يجي بالوقت.
0: طيب أنا كلش أشكرك منقذ نورتنا
1: شكرا لكم
0: شكرا عيوني مية هلا ست عبير صدق راح يغلقون خط الكورك يعني والكورك هو ماكو سوى بصراحة صار لا تقدر تخابر على غير خط لا تقدر فما أعرف والله المعلومات ما عندي حول هذا الموضوع يلا عدنا ألو بس هو أكيد مدام قيدوهم هذا التقييد كله فبالتأكيد يعني بالتأكيد آخر شيء ممكن إنه يغلقوه عدنا ألو
2: ألو السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: ست عبير شلونك
0: الله يسلمك الحمد لله عيوني أنت شلونك
2: والله على الله ماشي
0: نورتنا
2: نور ان شاء الله
0: اشكرك يلا قل لي شنو الشيء اللي تتوقع انه لو اختفى من المجتمع العراقي راح تصير ثوره
2: وهي اثنين حاجتين
0: وهي
2: الانترنت والشاي
0: الانترنت
2: والشاي
0: والشاي اوكي حسم لو اختفى وخلاص يعني تصير ثوره
2: لا يختفي الأمور صار مظاهرات
0: يعني تخيل تروح السوبر ماركتات تقول لك ما عندنا شاي معقولة شو تحس العالم خصوصا المتعود على الشاي خصوصا يعني دول الكبار بالعمر أكثر شيء عندهم كلش مهم موضوعات الشاي والجقارة مثلا تحس إنه بعد أكو هيجي يصير فد أعصاب مو طبيعية تحسهم والله
2: يعني هسه الإنترنت أبسط شيء أنا كركوك وأسمعكم عن الإنترنت على التطبيق
0: نعم
2: اي يعني لو ماكو انترنت
0: كان ما سمعتنا كان ما حضينا بصوتك شفت شلون
2: اي
0: طيب عيوني يعني كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا
2: الله يسلمك
0: عيوني ميت هلا نقاول الاطفال هسه انا احبك ما احبك سحرت بدايه تحكين علي هسه دزينا ورود ومدري شنو هاي وعجابه تجي انت سنه وعمار يقول انتظر البال اللي قلتي عليه حبيبتي بالنسبة لموضوعة الماستر والله أنا دا أشوف هواي فيديوهات عن هذا الموضوع أكو هواي ناس خارج العراق سافروا يعني واستخدموا الماستر وما اشتغل أما ليش فالمشكلة أنه لا أحد من الجهات المعنية حجت بالموضوع فبالتالي أنا ما أقدر أعرف ليش لأنه أنا ما لي علاقة يعني مو موظفة بهذا المجال ولا اختصاصي فهي المشكلة أنه هذا السكوت ما نعرف شنو نهايته فنصيحة يعني اللي مأمن انه هو يحط فلوسه بالماستر ويسافر الى خارج العراق ويستخدمها ترى مدى تشتغل انا باحا شفت فيديو لشخصية معينة منزله ونزلت تطبيق مباشر انه تحاولون يشترون شبس شبس من الماستر العراقي من خارج دولة ما قدروا ف يعني هذه نصيحة، ما أعرف كيفكم أنتوا بعد. يلا عندنا اتصال. ألو، أحبكم والله حبيبتي، شكرا. يلا قطع الاتصال.

0: والله محمد سؤالك ضحكني بصراحة. من نفس الوقت الصفان انت ليش هيك مضيع شباب؟ محمد كاتب ست عبيت لعبين لودو. ما ادري لعبة على الموبايل هيك شيء شنغين. اي تحياتي لك محمد. لا والله ما عندي وقت يا محمد. انا العب ختيله وهي بتركض ورا حتى تاكل، اركض ورا حتى لمسها، اركض ورا حتى ابدل لها، اركض اني العب ركيضان انا وبنتي بالبيت. والله يلا عدنا ال مركضه.
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: هلا عبير مساء الخير عليك على المخرج.
0: هلا وسام شلونك؟
1: هلا بيك والله بخير اذا انت بخير.
0: شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله. انا بدي ارى بعدني يعني ما راجع عندي شغل، فشفت الوقت انه هو وقت برنامج فجيت اتصل وحتى لو بس تكلمني. خالد
0: هلا والله وسام شلونك؟
1: اهم شيء تسجل حضور. والله
0: وسام اكو شيء من ذني الاشياء
2: مريت من يوم ما امس ودموعي نزلت دافي سعدية لسوالف شخص طف كانت تسهل تعب.
0: أوفا أوفا وسام. السؤال يقول شنو الشيء اللي دني من اللي راح أنا أذكرهن إنه لو اختفى من المجتمع العراقي تصير ثورة؟ الإنترنت، الديليفري باعتبار إحنا كنا متعودين على الديليفري حتى الملابس كل شيء صار ديليفري. خلينا نقول عليه بعد شنو انطيت أنا انطيت العزايم المالها داعي فزت بالدوم يقول لك تعال عزمني مثلا والشاي وبس. وإذا عندك إضافة ضيف أنت تحس في شيء اذا اختفى.
1: قلتي صار ثوره
0: اي يعني الناس كلها تصير عندها غضب وضوج وكذا.
1: انا اشوف الانترنت يعني
0: صدق،
1: لان اولا الانترنت مقسوم قسمين، قسم ترفيهي وقسم اكو ناس اشغالها وشغلها كله بالانترنت.
0: زين
1: فانا اشوف الانترنت اقوى واحد بينا بصراحه. يعني
0: الانترنت اذا اختفت تحس انه صار غضب
1: وتسمع اخبار وهاي بمواقع المواقع التواصل مثلا، وناس لا هو شغلها بيه يعني. يعني اذا ماكو انترنت يوقف شغله اذا كان محل ابو توصيل ابو بيت او اي هواي امور. نعم
0: طيب اوكي انا كلش اشكرك
1: نورتنا. تحياتي لك يا ورده مع السلامه.
0: باي باي. مع السلامه ابن علي تحياتي لك.
3: أبدو روح جزات من الأعتاب.
0: يلا كتم هيك.
3: ما أريد أسولف تغرق العين.
0: أتمنى مو بالإذاعة. يلا ألو مشكلة. يلا ألو.
4: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام نورتنا.
4: يا رب على الله وعليك يا وكيل ست عبيرة. أنا تو عرف هالسوالف القديمة.
0: إي شلونك؟
4: إي هم خيتنا وكتنا كبيرة ومتعلقة واتصلت قبل لأولاد اثنين. يا بعلاوي دعوبها كانت تلبيت
0: في دول عينك. شكرا نورتنا علاوي شو اخبارك؟
4: حياك الله خيتي. حياك الله ابو علاوي الذهب استاذ عمار كامل بارودي.
0: ايه
4: واريد اهني الشعب العراقي الباعة بالفوز الجميل لكاس خليج 27 في المملكه العربيه السعوديه العراق والكويت 3-2
0: الحمد لله. اخر
4: شقفنا اللي دمرتنا تدمر الله شاهد الباعة
0: زين. علاوي
4: نقول كابتن. نعم خير.
0: اي قول المن يا كابتن تفضل. يلا احت تفضل
4: الكابتن عمار. اقول له هاي ست عبير خيتنا العزيزه الطيبه المتالقه هاي مال هاي القديمات عوف كافي
0: كافي كافي كافي. الدنيا بتطور
4: ما مليت صار عشر سنين المره وياك ما مليت.
0: طيب شنو الشيء اللي لو اختفى من العائله العراقيه انا دا احكي يعني فاهمين سؤالي يقول انه اكو اشياء صارت متعودين عليها احنا.
4: الدليفري يا ابو هذا اهل المطارات اهل ما ماكو طور لا ماكو دليفري يكون يطلقين.
0: زين اي صار اكو سهوله بالموضوع والله صار من الناس فعلا يعني انه سالفه اصلا مثلا محتاجه فتشي بالبيت خلينا نقول خضروات او محتاجه ملابس او حتى البتي فما اتعاجز فاهمني هذا العجز اللي اجانا فالدليفري
4: جانب الاكل مو يوميه.
0: لا اكل مو يوميه طبعا
4: يعني فتعلمشته شغلات التسجيل بس مو يوميه.
0: اي بس هو الموضوع ما صار بس اكل يعني هو كل شيء صار ملابس احتياجات زين. تحس اذا اختفى
4: انا شوف الدليفري
0: تحس اذا اختفى فعلا انه الناس يعني
4: الله اكيد نص النسوان يطلقين
0: اوكي. طيب تحياتي لك علاوة، اكيد نورتنا. انا كلش اشكرك، مع الف سلامه قلبي. مساء الخير استعبير منوره، سؤال اليوم طبعا الانترنت بالدرجه الاولى، وتحياتي لمخرجنا المتالق وسلامي ميت هلا قلبي نورتونا. الفساد والفوضى والحريه اذا اختفى من العراق تصير ثوره، لانه اغلب الحاكمين هم الفاسدين غدون على هذا الشيء. سيد البغدادي مساءك خير، رجاءً نلعب بالنار.

يلا بعدنا متواصلين اكيد وببرنامجنا درس شام راديو رشيد 91.5 اف ام، وعندنا اتصال لو احكي شويه من التعليقات اللي موجوده ويانا. تحيه لكل اللي يعلقونا ودا اقراها، اكو من عندنا يروح راح ناخذ جزيره وحدنا احنا الشباب. ليش ليش ليش ليش لا، انتم شباب عمود المجتمع وشمعه المستقبل. طبعا انت مو يمك الحكي، انت وينك من الشباب؟ شو بقالك انت؟ مبروك الفوز العراق. شكرا. المدارس اذا ماكو، اوكي يعني قصدك اذا غابت المدارس اكيد اكيد صار ثوره، ولو ثوره الاهالي الطلاب لا يكيفون طبعا، عندهم عيد عيد وسعيد. شكرا عيوني نورتنا اكيد سيد البغدادي. يلا تعطينا فاصل صغير حتى نختم بيها. انا اقول لك انا احب اغنيه ما لها علاقه بالوضع ولا لها علاقه ببرنامج مولدنا ولا لها علاقه بالهذا، بس شغلنا يا شكرا نسمع كلام اهلنا.

إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. قبل ما أختم كان سؤالي يقول إنه شنو الشيء اللي تحسوا له المنع من المجتمع العراقي أو العوائل العراقية سوري بالعموم، تحسوا إنه ممكن يصير ثورة، ممكن يصير غضب كبير. الأشياء اللي ذكرتها أنا طبعا بعيدة عن موضوعة السياسة وغيرها وهاي الأمور اللي فعلا هي ممكن إنه لو اختفت من عندنا أو لو صار بها خطأ إحنا كنا أكيد راح نغضب. بدنا نحكي على أشياء ممكن إحنا بالروتين اليومي مالتنا الخاص بينا بعوائلنا. حكيت عن الشاي لأن هذا موجود عندنا والعراقيين مشهورين به، العزائم اللي ما لها داعي ولا بأوقات اللي هي مفروضة أن تكون أكو بها عزيمة، الدليفري اللي صار هو موجود بحياتنا كلش هواية وصرنا نعتمد عليه بكل الأشياء مو فقط بالأكل، صرنا بكل شيء، بكل شيء نحتاجه اليوم ممكن يكون كبسة زر يوصل يمك للبيت، الزيارات المفاجئة، لو الإنترنت، وأكثريتكم اختاريتوا الإنترنت على فكرة، ولهذا واضح من اختياركم بأنه الإنترنت فاز وبجدارة. الشاي نقدر نستبدله، العزائم نقدر نأجلها، الدليفري نرجع نطبخها بالبيت عادي، بس الإنترنت هذا اللي هو صار جزء من يومنا لدرجة إذا انقطع مو بس نضوج، ندور أو نبدأ ندور على أقرب شخص عنده هوت سبوت. صحيح تذكرون هوت سبوت والبي بي ان؟ فلهذا بالتالي نبقى ندور على أبسط شيء. وطبعا على فكرة يمكن شفتوها انتو صارت ويانا بكورونا لما انقطع الانترنت لمدة طويلة، فعلا بدينا ندور على بدائل صفن انه العراقيين شلون قدروا انه يوصلون لهذه البدائل اللي هي الفي بي ان وغيرها وغيرها، يعني فاهميني بقوا يسرجون يبحثون ويسألون وكذا، يعني شغلة وشوية العقل. فبالتالي انه الانترنت فهشي كلش مهم وصار جزء من حياتنا. يمكن احنا ما نحتاج الانترنت بكل لحظة بس تعودنا يكون موجود بكل لحظة، ومن هنا نكتشف بانه بعض الاشياء بحياتنا ما صارت ضرورة لانه احنا ما نقدر نعيش بدونها، هي صارت ضرورة لانه احنا تعودنا ما نعيش بدونها. فلهذا كلكم اختارتوا الانترنت، وحقيقة مثل ما قالوا مستمعين مزن سابع ثامن تاسع عاشر المستحيلات ممكن ان احنا نعيش بدون الانترنت بهذا الوضع وبهذا هسه اللي صار، لانه الانترنت هو جزء من حياتنا كل شيء كل شيء كل شيء. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، اتمنى لكم يوم حلو، كلش استمتعت وياكم اليوم. حسابك ماكو بالبث، مفتهمت غير تقولين اسمي، ما خلاني ما طاني مجال اقول اسم الاغنيه والله. عموما تحيه لكل مستمعينا، شكرا لكم واتمنى لكم ان شاء الله يوم حلو، باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعه واحدة، باي باي، واحدة وعشرة. يلا صاحي.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المتحدث باسم الحكومة: شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق إلى الأيام المقبلة. السفير العراقي في إيران: الحكومة العراقية تواصل اتصالاتها لإعادة حركة الطيران بين البلدين. القاضي علي حسين جفات: تبادل المعلومات والأدلة أسهم في إحباط مخطط إرهابي في هامبورغ. المالية: إرسال مشروع موازنة عام 2027 إلى مجلس الوزراء قريبا. الجمارك: توضح آلية العمل الخاصة بالتحويلات المالية لأغراض استيراد البضائع. وكالة الاستخبارات تطيح بشبكة خطيرة لتزوير السندات وتجريف الأراضي الزراعية في بغداد. الجيش الإيراني: أمريكا قد تشن هجوما جديدا. غزة: إصابة جراء قصف إسرائيلي متواصل منذ مساء أمس. بريطانيا: إجلاء سكان واعتقالات مرتبطة بمتفجرات قرب قاعدة جوية أمريكية. تتضمن الإعدام والسجن الكونغرس الأمريكي ولاحق شركات ومطوري الذكاء الفائق بعقوبات صارمة. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
1: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد،
4: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الله عليكم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدك؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان بيك.
7: الله
6: يحفظك. متمشي ويانا.
8: أغاني وأكثر.
9: أغاني وأكثر.
8: الرشيد أفهم.

0: وراهم واقف.
1: ربع حبي يعادل كل اللي يحبون،
0: ونص حب إلك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. المتحدث باسم الحكومة: شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. السفير العراقي في إيران: الحكومة العراقية تواصل اتصالاتها لإعادة حركة الطيران بين البلدين. المالية: إرسال مشروع موازنة عام 2027 إلى مجلس الوزراء قريبا. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي توصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة لاستمرار إرسال شحنات الدولار النقدي، فيما أكد أن شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. قال السفير العراقي في إيران الحجاج: أن الحكومة العراقية تواصل حركها واتصالاتها المكثفة من أجل إعادة حركة الطيران بين العراق وإيران إلى طبيعتها، انطلاقا من حرصها على مصالح الشعبين العراقي والإيراني وتسهيل حركة المواطنين والمسافرين بين البلدين. وأضاف أن توقف الرحلات الجوية بين العراق وإيران هو ظرف عابر ومؤقت. قال القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا أحمد الصحاف إن السفارة تتابع باهتمام أوضاع أبناء الجالية العراقية المتواجدين في مناطق الجبل الغربي جنوب غرب طرابلس، إضافة إلى مناطق الجنوب الغربي والوسط في ليبيا والتي تشهد سيولا وأحوالا جوية صعبة. ودعا أبناء الجالية في تلك المناطق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات وتوجيهات الجهات الرسمية والمتخصصة حفاظا على أمنهم وسلامتهم. ذكرت وزارة المالية في بيان أن لجنة إعداد الموازنة عقدت اجتماعا لمراجعة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 واستكمال متطلباته تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء قريبا. نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأي هجمات أمريكية جديدة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة بالكامل للمواجهة، محذرا من أن الولايات المتحدة ستتعرض لأضرار أكبر إذا شنت هجوما آخر على بلاده. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: المتحدث باسم الحكومة: شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. السفير العراقي في إيران: الحكومة العراقية تواصل اتصالاتها لإعادة حركة الطيران بين البلدين. المالية: إرسال مشروع موازنة عام 2027 إلى مجلس الوزراء قريبا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة شارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: أصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: تبدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونون ويانا منضمين في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. طبعا اتمنى لكم ان شاء الله تكون ايامكم حلوه جميله، كذب اجازه حلوه حلوه. اليوم حقيقه قبل ما ادخلكم بالبرنامج خليني بدايه اوجه تحيه لكل موظفي العراق وانتم طالعين هسه من الدوام، واتمنى لكم ان شاء الله اجازه سعيده جميله رائعه والتي ستقضونها لمده 4 أيام من يوم الاربعاء والخميس والجمعه والسبت والاحد وترجعون تداومون الاثنين. واتمنى من عندكم ان شاء الله لا هم يوم اربعة يختخلص هي شنو بس شنو لحد اربعة اصبر لا يابا اي حبيبي لحد هم مشمول الاثنين يرجعون والله يمكن هي 4 أيام ها لحد يرجعون اي مهم. إذن الأربعاء والخميس والجمعة والسبت 4 أيام، وأتمنى من عندكم دائما أن تبكون وتندبون حظكم، لأن أنتم دائما ما وضعكم مو زين، يتأخرون عليكم بالراتب، تأخروا عليكم طبعا يومين تقلبت الدنيا ونص حياتكم قضيها أنتم كموظفين عطل بالعافية عليكم. وبصراحة أتمنى أن كل واحد من موظفين الجميلين بما انه هاي العطلة 4 أيام وانتوا راح تشتغلون انتوا راح تعطلون واحنا نشتغل ان يكون اكو يعني كل واحد من عندكم حسب معتقده وحسب ديانته وحسب مذهبه ان يذهب الى احد الرجال الصالحين المتوفين الى مرقد ما ويصلي هناك حسبهم كل واحد بيكم ركعتين، ركعتين ذني شكر لله، ويباوع من خلال هذا المكان الطاهر إذا كانت كنيسة مسيحي، إذا كانت أحد الصالحين، إذا كنت سني، إذا واحد من الأئمة، إذا شيعي، هيك بس خلي باوع هيك على رب العالمين بهذا المكان الطاهر وقول أني مقتنع هيك وين نفسك أنت ما كنت الموظف الحكومي هيك يقول وين نفسك قول أني مقتنع إنه أني راتبي حلال بحلال بس هاي الأرض من عندك هيش أخي يعني بهذا المكان الطاهر تخلي عينك بعين الله وتقول أني مقتنع إنه هذا أن الراتب اللي أستلمه هو حلال بس أقول لك هاي السالفة. فإذا جاك هذا الإحساس وقدرت تسوي هاي الحركة فأني أحييك تحية كبيرة مني ومن كل كادر الإذاعة. ومن جانب آخر أتمنى أيضا إنه أنت أي هو أتمنى أنت إذا طبعا هذا الحكي إذا أنت كنت ما تتعامل ويا مواطن بس إذا تتعامل ويا مواطن لا أتمنى يعني هم على ديانتك ومذهبك وأنا وياك أنت يا أما مسلم يا مسيحي عندنا بالعراق إحنا ما عندنا عندنا زيدين عندنا شبك عندنا ذولي كل واحد بمعتقده أنا قلت كل واحد بمعتقده وكل واحد بما هو ينتمي إليه من يعني فكر وإيمان وعقيدة انه انت لا تتعامل ويا مواطن فانت هم بنفس المكان هاي البقعه الشريفه اللي انت بيها البقعه الطاهره لاحد الاولياء لاحد الاوصياء لاحد الشخصيات التاريخيه او احد الـ الـ الـ الاشخاص لديهم كرامه او دار عباده هم تقعد نفس ورا هاي الجمله تحكيها اذا كنت انت ما عندك ويا يعني متعامل ويا مواطنين قول هاي الجمله والجمله اللي وراها شو تقول تقول هيك هم تباوع على رب العالمين تباوع على جماعه تيك توك تباوع ورا ما صلي هاي الركعتين تقول اني مقتنع انه اني راتبي حلال واني في خدمه المواطن او عم مو خدمه انا اقدم خدمه بضمير يعني حي للمواطن بس اقدر من عندك هاي السالفه بس تقول لي انا شعلي الحكومه سوتها اي لا ما طبعا تشعليك انت ما عندك شيء انت المهم انت تنتظر فبس اقول لك هاي السالفه واتمنى ان شاء الله تكون هذه ال4 أيام حلالا زلالا جميله رائعه بس يعني هاي رجاء اعتبروني اخوكم الكبير اللي مو صغير ليش صغير كبير انا اخوكم الكبير ده يقول لكم هاي السالفه روحوا يوم الثلاثاء بالليل لان الاربعاء عطله سوي هاي الحركه وهيك يردك عينك بعين الله بس باو على رب العالمين شو تقول له هاي الحكايه وتكون مقتنع فهمتني وخلي في بالك خاف يعني همين انت كمواطن
عبالك احنا مثلا بالاعلام يعني ما احكي على الاعلام مالي خاصه انا احكي عن نفسي هسه عبالك انتوا رواتبنا ترى اعلى من عندكم لا احنا رواتبنا نفس الرواتب مالكم وعافيه عقود عمر وجوز اقل بس احنا اختارين ان نعمل في القطاع الخاص انت اختارت ان تعمل في القطاع الحكومي واني شخصيا سلطان هاي اني احكي وياك عرض علي بس ما اشتغلت ليش لان ما اقعد الصبح انا هاي مشكلتي ما اقعد الصبح ما احب اقعد ساعه ما احب اكون يعني يعني بس ما أرد أقول لك عبد وما أدري شو بس ما أحب أقعد الصبح هاي ما بالسبعة الصبح أقعد لو ما أدري شو يصير فبس أقول لك هاي السالفة والله إن شاء الله يوفقكم دنيا وآخرة دنيا ها وآخرة يوفقكم على هالأربعة أيام راح تقعدوها بها بس أنا أقول لكم أنا ما راح أستفاد حسام ما بس أريد يتصالحون ويا نفسهم المواطنين يعني الموظفين الحكوميين بس هيك هاي كل شيء ما محتاج. المهم بلشنا حلقتنا اليوم من الطريق سوسن البياتي تحياتي إلى زميلتنا صديقتنا العزيزة وبصراحة يعني

اليوم خلي شو اتصال بعد ما حكي الموضوع اصلا انا خلي له اتصال هو يحب يحمي خلي يشحنه ها جرب شو يسوي عوفه في اكو فيلم اسمه ذا ليجند وهي بطوله ويل سميث. هذا الفيلم هو الحقيقه يعني صدرت من عنده نسخه اخرى اللي هي مال براد بيت وكلب تكرمون وويل سميث كان هم ويا كلب. فبالحقيقة يدور أو تدور أحداث هذا الفيلم إلى أنه هو هذا ويل سميث أنه دكتور بالإحيائيات وما أدري شنو هاي السالفة تابع إلى وزارة الدفاع البنتاغون الأمريكي. وبعدين يصير أكو فد وباء وهذا الوباء يخلق نوع من الشخصيات اللي هم الزومبيز وبعدين أكو واحد يقودهم ما أدري شو اسمه هذا إيرث ما اسمه وبعدين يصير الأشياء والتفاصيل ولا. وبصراحة هذا الفيلم أنا أعتبره من أكثر الأفلام الملهمة في تاريخ السينما الأمريكية. ليش؟ لأن هذا The Legend بصراحة هو واحد يعني يحكي في قصة واللي أنا يمكن حاكيها في يوم من الأيام اللي هي Surviving بالإنجليزي يسموه Surviving يعني البقاء أو يعني هي البقاء سهولة. المهم فهذا الشخص حقيقة أنا شفت كم لقطة من عنده يعني طبعًا أنا شافه بالمناسبة هذا الفيلم شافه ما شفت 4-5 مرات بحياتي كلش أحبه. فجذبتني في هذه لقطة شفتها بتيك توك ذاك يوم طلعت قدامي هي شيء من جتي هاي بنية علي لقى واحدة مشان هي لقيتها بعدين هو صار عنده مشكلة ما أدري شيء المهم فلقيتها فاجى فكان حاط عنده كاسيتات مال كارتون. عندي أشيكم القصة هي كلها حتى أعطيكم مقدمة على الفيلم. فسوى كاسيت حاطه يطلع أفلام لهذا ابنها مدربته ابنها هو صغير. فخطر في بالي أو جاء في بالي طبعا قبل أن شايف Walking Dead هم يحكي عن السيرفايفينج ويا كان شايف أفلام عن السيرفايفينج وأحبها يعني الأفلام التي تتحدث عن غريزة البقاء. إذا جيت هسه أنا سألتك أنت أو سألتك أنت شنو أهم شيء أنت تخليه في حال عرفت إلى أنه يوم الأربعاء سيكون هنالك نهاية للعالم؟ شنو الشيء اللي أنت يعني تخليه أهم شيء تقول أنا أهم شغلة أسويها أحطها بحيث أنه ممكن تمشيني لأن أنت بالحياة الصراع أو أسباب البقاء هي ما تعرف أنت شقد راح تبقى. يعني طول ما أنت عندك مثلا نفرض أكو أشياء أنت تخليها عندك حتى تقدر تستمر بالبقاء في الحياة التي ستنعدم. أنه يعني يوم الأربعاء هذا الأربعاء راح تكون هي

0: أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415. اليوم حتشيك معي كيف شوي على مود لا تقولون حكاية سريع. ما علم سياراتكم حديثة خير من الله يعني، خصوصا الموظفين ماخذين قروض ومشتريها كاش بكيف. المهم وعلى 0780211116117 بإمكانكم أيضا المشاركة على الواتساب. شكرا أستاذ عمور، أنا جدا ممتن لحضرتك على الجميع. أنا جبت بكت القلم من الاستعلامات ما؟ والله بكت من الاستعلامات بين عليك والله من الاستعلامات باقي. المهم الرقم اللي على الواتساب 0720111115. هذه هي أرقام هواتفنا في حال، أعيد لكم السؤال المرة الأخيرة، في حال قلت لك إلى أنه يوم الأربعاء، إيش قد يصادف بالشهر؟ قلت الله يوم الأربعاء يصادف وين وينزدي، وينزدي صادف يوم 30، يوم 30/9 اللي هي مرحلة الصراع من أجل البقاء، سيرفايفينج. أوكي أوكي، شنو الأشياء راح، أهم شغلة، مو الأشياء كلها، أهم شغلة راح تخليها. تمام وصلت؟ عندنا اتصال، اتصال عندنا مخمر. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، يا أهلا وسهلا.
1: شلون الصحة أستاذ؟
0: كل هلا بيك، منو جاية؟
1: وياك دكتور نصير.
0: أهلا بيك دكتور.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. حضرتك طبيب؟ شلو دكتور درجة علمية؟
1: أنا دكتورة عندي وأستاذ دكتور.
0: شنو اختصاصك؟
1: اختصاصي تربية بدنية.
0: تربية بدنية، ها وسهلا. أيه. هلا دكتور، سولف شنو دكتور، شو تسوي
1: يعني، وين ايش اسوي يعني،
0: شنو اهم يعني شغله تاخذها تحطها عندك او تروح تجيبها وتقتنيها وتخليها عندك؟
1: اللي اخذنها واحطها عندي.
0: اي اهم
1: يعني شغله ماديه ولا
0: شغله؟ ما جيت قلت لك دكتور يوم الاربعاء يوم 30/9 راح نبدي صراع من اجل البقاء، راح يجونا زومبي هذول، شو تسوي انت؟ شلون هسه تبيتك شو تسوي؟ شنو تقول اهم شيء شغله راح اجيبها فلان شيء؟
1: انت بيتك اساسا احتياجات البيت هي واضحه.
0: طيب
1: احتياجات البيت مي وطعام.
0: طيب
1: انا الاربع ايام.
0: طيب
1: والطعام انواع انت تعرف.
0: مو اربع ايام، لا ما احكي عن اربع ايام، انا احكي لك بدايه مرحله الصراع من اجل البقاء التي من بعدها ستنتهي صوره الحياه. فانت ما تعرف ايش قد تطول، ممكن سنه، ممكن خمس سنين، ممكن يوم.
1: انت احنا خضنا حرب سابقه.
0: حلو.
1: والحرب السابقه من كنا يعني مرينا ايضا هجومات ومهجومات والى اخره، وكنا في ربايا وكنا نتوقع انه هذا، فكان بالنسبه لنا
0: شنو اهم شيء؟
1: افضل شيء هو اولا الماء.
0: الماء اوكي،
1: هذا اولا.
0: تمام.
1: ثانياً
0: لا بس واحد أريد، أريد أهم شيء
1: هذا الأشياء
0: أهم شيء.
1: الثاني اللي سمعته من بالبداية من استعرضت،
0: ايه؟
1: وقلت هذه الأربعة أيام،
0: ايه؟
1: تروح بيها،
0: ايه؟
1: إلى أحد المرافق، تروح بيها، ايه؟ إلى كذا،
0: ايه؟
1: وأنت،
0: ايه؟
1: بينك وبين نفسك،
0: ايه؟
1: أنه أنت مقتنع أنه هذا الراتب حلال.
0: اي والله.
1: تمام.
0: اي والله.
1: أنا إلى الآن،
0: ايه؟
1: كل عملي وأنا الآن في كليات أهلية، وكليات أهلية الحضور فيها قليل، قليل جدا، وأقول لهم وأنطي ارتباطات كثيرة في الجانب الفسلجي،
0: ايه؟
1: والجانب الحركي والجانب البايوميكانيك والكيمياء وإلى آخره.
0: تمام.
1: فهذا دائما أقول لهم ولدي إحنا محملين رسالة،
0: ايه؟
1: فبالنسبة لنا يجب أن نوفي حق الرسالة اللي إحنا حاميه.
0: طيب.
1: فما أحتاج أنا شخصيا أو يجوز زملاء آخرين أو يجوز مواطن،
0: ايه؟
1: ما يحتاج لو كان عنده مصداقية في داخله،
0: ايه؟
1: أن يروح إلى أحد المرافق ويصلي ركعتين ويسأل نفسه،
0: ايه؟
1: هو ذاته إذا يسأل نفسه ويقول أنا أحلل خبزتي،
0: ايه؟
1: وعندي هدف عام أن أمشي عليه،
0: ايه؟
1: هو هذا الأساس في الحياة.
0: اي طبعا. بس هو
1: أما إذا
0: كم موظف سائل نفسه؟

0: هذا السؤال؟
1: والله أنا ما علي يعني أتحدث عن نفسي.
0: نعم طيب.
1: لأنه أنا أعرف أنه الموظفين اللي تتحدث الآن هم نسبة ضئيلة جدا.
0: أيه.
1: ليش ضئيلة جدا؟ لأن أصبحت المفاهيم في داخل العملية الوظيفية غير مفاهيم، ما بها مبدأ، لا بها مبدأ واحد استفاد قدر الإمكان من وضع هذا ودير وجهي والله.
0: حلو عاشت إيدك. إيه هي هاي.
1: هذا اللي موجود الآن، غير مفاهيم وغير قيم. يا اللي كانت غير شكل، والقيم الآن أصبحت إحنا عندنا في قانون الخدمة المدنية اللي هو مشرع 1960 قانون رقم 24.
0: نعم.
1: يقول الموظف حتى إذا لكفو في حالة سكر يحاقب.
0: زين.
1: وإذا صار عنده فلان شيء يحاقب، يعني عنده مجال للسلوك العام في داخل المجتمع.
0: طيب.
1: الآن شرعنا حتى ها طبعا بالمناسبة، وإذا كانت سرقة فتعتبر جريمة مخلة بالشرف، بعد ما يفتح يده ويظل معلق جسمه. الآن شرعوا لهم قانون ويرجع يعني هذا
0: ويرجع بمنصب عليه.
1: نعم. والمفاهيم اختلفت، والمفاهيم صارت غير اتجاه،
0: غير موظف حكومي.
1: ولهذا هذا الرادع هو الرادع داخلي والرادع تربوي.
0: نعم.
1: إذا ما كان هو من الأصل من تهجين في بيته. احنا دائما نركز ثلاث مكانات للتربية. الوحدة الأولى للتربية وهي أصغر وحدة، وأول وحدة تعليمية هي الأم. بعدها تجي الشارع، بعدها يجي المدرسة.
0: طيب.
1: وهذه كلها تحدها قوانين الأنظمة واللي احنا نتحدث عنها.
0: طيب.
1: وأنا أشكرك
0: دكتور، شكرا جزيلا لك. تسلم يا ذهب، الله يحفظك. شكرا، هلا بيك، مع السلامة. باي باي. فاصل إعلاني نرجع.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني
7: طيب مستمعينا، طبعا رجعنا وياكم وعندنا جنيد كاتب اني اخزن اكل ومي وفتشي ادافع بيه عن نفسي. اوكي خزن شنو جنيد كاتب؟ اكل ومي زين وسلاح ولو ثلاثه هنا بس ما عادي. يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
8: شلونك؟
7: اهلا خالد، شلون الاخبار؟
8: تعبتني كلش تعبتني.
7: ليش تعبتك؟
8: والله تعبت والله.
7: ليش؟
8: على العموم
7: يلا شو تخزن؟ شنو اول شيء تقتني؟ اهم
8: يعني هي بقى شوف هي هاي الفكره انه اني اخزن مي واكل.
7: اي
8: اذا انا حكمت على نفسي بالموت
7: زين،
8: لان المي والاكل راح يخلصن.
7: طيب شو تسوي لعد؟
8: سنه، اسبوع، 10 ايام،
7: طيب
8: 100 سنه يعني راح تنفذ.
7: لا شو سوي؟
8: صح لو انا غلطان؟
7: ما لا تقول لا تفند غيرك.
8: ايه
7: سولف
8: ايه
7: لي انت شنو انت ايش راح تسوي؟
8: يعني انا يعني اخترع مفروض اكو شيء يولد هذني الاشياء.
7: ما عندك اليوم؟ اليوم احنا اليوم شنو؟ اليوم اثنين ولا احد؟ اليوم احنا اليوم احد ولا اربعاء؟
8: ما اي ما عندك شيء. من مشكله ما عندك وقت.
7: ما عندك وقت؟
8: ما عندك وقت. ما عندك وقت. ما اعرف والله ما يعني ما المفروض هو اكو شيء انه انت تاخذه وياك يخليك مستمر
7: اي
8: بالحياه.
7: هسه ما يخليك، ممكن يضمن، ممكن يساعد، ممكن يعني يساعد على البقاء، يساعد على الاستمرار، يضمن الاستمرار. شنو
8: فد مولد يولد هذني الاشياء اللي هي الطعام والاكل؟ شنو هذا المولد المفروض يخترعوه؟
7: شنو ما اعرف
8: يعني فد هذا جهاز تكثيف للمي حتى يبقى انه هذا جهاز شغال يكثف لك مي ما يخلص.
7: يعني شو اكتب هسه انا؟
8: ما قلت لك تعبتني. هي المشكله انه انت مجرد انه تحصر تفكيرك انه ايش راح اخذ وياي.
7: اي
8: هي
7: انا اريد هاي العصفه اللي تجي للدماغ انه شو اسوي هسه؟ يومين عندي انا عندي 2 و3 الاربعاء راح تبدي مرحله الصراع من اجل البقاء. شو اخذ وياي؟ شنو اخذ فد شيء على الاقل يمشيني؟
8: اخذ فد شيء يمشيني لمده اسبوع. ورا الاسبوع استمرت حياتي اعرف نفسي لا انا
7: أموت. شنو يلا هسه ولا هو اسبوع مو مقياس طبعا بالمناسبه.
8: هو طبعا مو مقياس
7: هي
8: اعرف
7: بس شو اسوي اسبوع شنو؟
8: اعرف هو مو مقياس. اخذ وياي مي.
7: مي هم مي.
8: مي ممكن تعيش انت على المي مده 14 شهر.
7: طيب اوكي اذا المي
8: زين. سلطان ممكن هيك فد مناشد هيك بسيطه؟
7: ناشد
8: انت تدري بيها يعني انا يعني ما اخجلك. طبعا هاي مناشده الى وزاره الداخليه المحترم.
7: شو نقول لهم؟
8: انا اليوم من اروح للمستشفى. كلام جميل.
7: اوكي
8: المستشفى بيها شنو؟ بيها يا مراجعين صح؟
7: صح يا مراجعين اطباء
8: مراجعين مقسمين اطفال وكبار سن ونساء ورجال. واني ما مجبور انه اروح للمستشفى القى قدامي طابور من السجناء واقفين بالممر اللي هو متر ونص جايبيهم زنجلين ليعرضوهم على الطبيب. اني ما مجبور اشوف هذا الموقف.
7: يعني اعتقد هذا لازم يكون هو الاجراء موجود بس على الاقل يكون هنالك مشفى خاص بهالموضوع. يعني انا مو ما الطفل يشوف الواحد مسجون.
8: طيب أنا اليوم يجيبون طفلة لاقيها بالشارع يفحصوها وهاي اللي واقفة الباب الصيح عيني أخذها للنسائية قدام كل هي طفلة. أنا صار يمكن 3 أيام يعني شو أقول لك العبرة خانقة. قلت لها شو مسوية؟ كان يقول لي أمها وأبوها ذابية بالشارع، أبوها مزوج وأمها مزوجة وما يريدوه.
7: زين
8: نوب. قلت له اعطينيها اعطينيها اني اخذها وياي ويا البنات. ما قبل،
7: ما عاد نظام تبني.
8: يعني اني هاي هذا المواضيع مفروض ما العالم تشوف.
7: اي يعني هاي انا اعتبر هذا الموضوع كاجراء، يعني هي تحياتنا لوزاره الداخليه، لكن هذا الاجراء يحسب عليكم. انه انت ما تجيب لي مخفورين بصراحه، جيب لي مستشفى يعني عام ما يصير هيك. يعني ما مضطر اشوف ولا ابني مضطر يشوف ولا بنتي ولا زوجتي ولا اختي.
8: بنتي ظلت واقفه تسالني بابا هاي ايش بيها، يعني ما عرفت.
7: يعني روح شو المستشفى، على الاقل يكون اكو مستشفى متخصص بهذا الموضوع، مستشفى ما يقدم خدمه للمواطن، يقدم خدمه
8: ضابط
7: يعني.
8: اي ضابط سالتك قلت له يعني سالفه هاي شنو، واحده من الاثنين.
7: انت ليش شنو اللي عندي عليه ما اخذ؟ مركز الشرطه بداخل المستشفى انا عندي عليه ما اخذ يعني.
8: فهذا هذا المنظر اللي هو يوميا جاي يتكرر. طبعا هذا انا رحت اليوم مثلا، رحت اليوم وثاني يوم هم نفس الحاله. قلت احتمال مثلا اليوم هو مخصص اليوم جاي بيهم.
7: طيب
8: لا اليوم وبعد
7: لا هو مستمر طبعا. ايه فحص وفحص طبي. طيب
8: ومو واحد ومو واحد.
7: ايه مو وجه وجبه.
8: تحياتي لك.
7: تحياتي لك حبيبي علي، شكرا جزيلا.
8: كلش تعبت
7: ما يخالف احسن. تحياتي لك حبيبي، هلا بك، مع السلامه، باي باي. ناخذ يعني اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
7: سلام ورحمه الله.
2: طبعا سلامك.
7: كل الهلا بيك، من وياي؟
2: انا سيف من بغداد.
7: اهلا بك يا سيف. يلا سيف ايش تاخذ وياك؟
2: يعني احنا شايفينها بالافلام مال الزومبي.
7: اي
2: يعني عندي فكره من ريزدنت ايفل هاي السوالف، يعني شايف ايش يسوون
7: زين. شو يسوون؟
2: بالعاده يعني نحتاج لنا غذاء.
7: هسه هاي عندك انت باكر عقبه ايش تاخذ؟
2: اي بالضبط، يعني غذاء، اخذنا غذاء واحطن المكان.
7: شنو يعني شنو شنو غذاء؟
2: يعني اكل وشرب.
7: ادري لا
2: على الاقل هذا الشيء.
7: بايسكلات يعني هو الغذاء يعني. غير شنو هو الغذاء مثلا؟ شنو نوعه؟ شنو هو؟ بقوليات الغذاء، بمعلبات، بفرش، ببقوليات،
2: لا لا لا لا
7: بنشويات،
2: الأساسيات اللي ممكن تبقين على قيد الحياة.
7: أوكي إذا زين، إذا اللي هي
2: بعدين يعني بعدين ورا ما تخرب الشغل إحنا نقدر بعدين يعني طبعا على السوبر ماركتات ناخذ، لأن هي بعد تخرب.
7: إيه ها في حاجة قدرت توصل.
2: اي يعني احنا بالبدايه على الاقل الفتره الاولى حتى نقدر يعني نبقى عايشين لحد ما تنهار كل شيء انهار يعني.
7: اي
2: بذاك الوقت يعني احنا نبقى نبحث على اسلحه حتى نحمي نفسنا،
7: تمام،
2: اكل من مكانات معينه وهكذا.
7: اوكي هو هذا
2: تعقيب على كلامك.
7: قول
2: يعني شوف يعني اتمنى شويه يعني تكون هيك صدرك سمح.
7: سمح جدا.
2: أنا كلش أحبك بالمناسبة.
7: أوكي
2: يعني الله أنا يوميا الصبح أطلع للدوام وهي تتبان وأرجع وهي حضرتك.
7: طيب
2: دابت هاي من زمان 3 سنوات.
7: أتشرف.
2: الله يسلمك. كلش أستاذ سلطان، أنا مو يعني هاي مو أول مرة، أنا أكثر من مرة منتبه إنه حضرتك يعني ماخذ فكرة كلش بعيدة عن الواقع ترى.
7: اللي هي
2: بخصوص موضوع الوظيفة الحكومية والوظيفة الأهلية.
7: طيب
2: أنا يعني أنا مشتغل في الأهلي هواي وموظف يعني صار لي يعني إيش كم سنة يعني نقدر نقول إنه رابط.
7: طيب
2: بالنسبة للوظيفة الأهلية أو الشغل الأهلي الحار.
7: أي.
2: الشغل الأهلي هو متعب، ممكن يعني التزام به أكثر ما أعرف شنو، بس يعني بالمقابل المقابل المادي ما أعلى بهواية.
7: طيب
2: أما موضوع الحكومي، الحكومي شوف الحكومة بحياته ما حتسوي واحد يعني ما حيكونه، يعني أنا متأكد وهذا دائما أقوله إنه أي واحد يشوفوه من وظيفة حكومية صار وقام يشتري وما أعرف شنو، فهي مستحيل هذه هو هيك يعني عدل وجاب مستحيل.
7: طيب
2: يعني لازم دخل بأمور فساد كذا وليش، لأن إحنا الراتب اللي طول الحكومة بصورة عامة مهما كانت يعني هي مكانة يعني مثلا حتى لو كان مثلا مدير عام،
7: أي.
2: ترى المدير العام مثلا يعني بالوزارات الراقية اللي فيها رواتب عالية أخذ تقريبا 4 ملايين، بينما 4 ملايين شهريا إذا تشتغل أهلي فأكو هواية يعني شغل حر يطلع لك هذا الموضوع أسابيع بسيطة.
7: طيب.
2: فهي ما تسوي هاي وحدة. اثنين موضوعة إنه الموظف مدى يشتغل و24 ساعة عطل ومرتاح. لا والله أستاذ سلطان مو هيك الموضوع. حتى أنا بقسم وياي موظفين. هي أكو واعز داخلي يعني أنت أكو شيء داخلك يا أما يخليك تشتغل صح وتحلل خبزتك مثل ما أنت قلت.
7: طيب.
2: أو أنت يعني تشتغل يومك واحتمال أصلاً تضيف عليها يعني شوية إنه تفوق وتنهب وتحاول تأخذ منها ومنها ويعني هاي الإضافات. الواعز هذا الداخلي أنا يعني هذا شوف شوف يعني إنه أكو موظف مستقتل على الشغل كاتل نفسه مع إنه هو يأخذ ثبت الراتب الشخص اللي كاش وقاعد على الميز ما تكش
7: حلو
2: هو نفس الراتب
7: حلو
2: يعني بالحكومي احنا مبدأ التوابع العقاب ما عندنا ترى انا موظف حكومي قاعد كذا كذب
7: طيب
2: ما عندنا مبدأ التوابع العقاب يعني انا اشتغل او ما اشتغل انا بالاخير هو راح اخذ الراتب نفسه اللي اخذ زميل
7: طيب حتى لا تطول انت راح اسالك سؤال
2: اي نعم
7: اوكي هذا المبدأ ده تحكي إنه في حال أنا اشتغلت أو ما اشتغلت أنا راتبي آخر الشهر راح استلمه يبقى عندي واعز أخلاقي ديني معتقدي تربيتي إنه أنا أشتغل صح؟ بنهاية الشهر حستلم راتب أنت تستلم راتب الذابح روحك وأنا القاعد حاط رجع عجل استلم راتب صح؟ هل من الممكن تطبيقه بالأهلي؟
2: هم ممكن أنت أقول لك
7: لا لا لا لا لا بس اسمح لي هل من أيها. سؤالي هو هل من الممكن
2: أيها.
7: بالأهلي واحد اليوم يدامون بشركة يدامون بشغل أهلي واحد قاعد أيها. ما يشتغل تماما مو فتان أكو واحد فتان قاعد هذا بس واحد أيها. قاعد ما يهمه يقعد الصبح يداوم لو ما يداوم يجي لو ما يجي يبقى يستمر يشتغل بالأهلي
2: لا هو
7: أستاذ سلطان جوابي لا إيه ولا
2: لا والله ما يقبل
7: له الا لا بيرا ماديات شلون شنو الماديات هسه انا صار لي 24 سنه اشتغل بالاهليات
2: هسه انت
7: اي لا تناقشني يا مو انا حتى عندنا مستمعين لا تناقشني قل لي هذا المبدا اللي قاعد اليوم واحد بالحكومي قاعد يكرز حب والاخ قاعد صافن والاخ يلعب تليفون والاخ يلعب ببجي هذا يرهم بالاهلي هاي الحالات هسه هاي الحالات موجوده بالاهلي
2: بالحر ممكن
7: بالأهلي بالأهلي بالأهلي ما دا أقول حر ما دا أقول حر ما دا أقول على واحد قاعد سوبر ماركت دا أقول شركة أهلية موجود
2: بالشركات المرموقة ومرتبة ومع
7: بالشركات التافهة يرهم لو ما يرهم
2: يرهم
7: يرهم إيش قد بالمية
2: يرهم يعني نسبة يعني قلت 60%
7: 60% إيش قد يطول هذا
2: لا يطول أي عمر ما عليه شيء
7: على اسمح لي اقول غلطان ليش
2: لا
7: لان انا اقول لك ليش لان انا اليوم من اشتغل زين راح اروح احرقه لهذا القاعد ما مسوي شيء الا ما شغلتين اما هو قريب جدا من المدير ماتي وراح يغلس علي اسمح لي اما يكون هذا الشخص مقدم في التفصيله معينه واحنا نعرف ايش هي بس بالتالي اليوم القاعد عندك بالوظيفه وما يشتغل هذولي انا شايفهم شوف عين بالتعامل مع المواطن يقعد جاء ابو فلان وجابوا فلان وراحوا عافه فاذا بالتالي انا مو مقتنع انا شايف اهلي وشايف حكومي بالحكومي تشتغل ما تشتغل تستلم راتب بالاهلي تشتغل تستلم راتب ما تشتغل تتفنش
2: انا اعرف انت شنو تصور
7: هنناقش هواي
2: أيه.
7: ما تتغير ما تتغير ايش قد عمرك
2: لا لازم تغير
7: ايش قد عمرك ايش قد عمرك بس تقول ايش قد عمرك
2: 37 سنة
7: ايش قد عمرك الوظيفي؟ بالوظيفة ايش قد صار لك تشتغل؟ يعني وظيفة وظيفة
2: حكومي
7: مو حكومي ما علي لا دا احكيك ايش قد صار لك تشتغل شركة مو قلت كانت شتا قبل اهلي؟
2: يعني من 2014 يوم
7: انا الف رحمة على والدك موظف حكومي انا موظف اهلي اقدم لك نفسي من 2003 فاكو فرق بيناتنا بالقناعات ابدا
2: الموظف الحكومي مو بهالرفاهيه اللي انت
7: الموظف الحكومي قاعد في رفاهيه ما يملكها صاحب الوظيفه لا. الاهليه ودعتك والله لا العظيم لا تاخر لا عليكم لا الراتب انتم اربع ايام سكتوا شويه بعدين حكيتوا خلي في بالك في الحكومه في المؤسسات اكو مؤسسات هسه تطلع قنوات على الهواء ترى صار اربع اشهر ما مستلم راتب أتحدى تحدي على الهواء مباشرة وزارة العمل تروح لهاي المؤسسات وتقولهم غصبا ما عليكم تنطوهم رواتب. أتحدى تحدي، هذا تحدي من عندي أنا شخصيا إلى وزارة، اسمح لي، إلى وزارة العمل أن تذهب إلى قناتين تلفزيونتين، وحدة عمرها تقريبا حوالي سنة ووحدة عمرها 20 سنة، ما مطي رواتب الموظف فيها صار لها 4 أشهر. أتحدى تحدي، أتحدى وزير العمل والشؤون الاجتماعي، وزير العمل يروح على هاي المؤسسات ويسدها ويقول ليش ما مطيهم رواتب. أتحدى
2: هذا مشكلة الدولة
7: وقوانينها. بينما أتحدى، خلي نفس التحدي، أتحدى اليوم يصير إعادة تقييم لكل مؤسسات الدولة بناء على تقرير يكتب من رئيس القسم أو من الأشخاص المسؤولين في داخل المؤسسات الحكومية لتسجيل نسبة إنجاز الموظف الحكومي على أن تكون من قبل مؤسسات خارج نطاق الدولة العراقية، لأن إحنا ما عندنا ثقة بالموظف العراقي، يتم إعادة تعيينها على أن تكسر الرقم القياسي الذي وضع من قبل مؤسسات مراقبة للعمل الحكومي وجدول عمل المؤسسات الحكومية ل 18% إنجاز من تاريخ دخول الموظف حتى خروجه. أنا عندي إنجاز، نسبة إنجاز 18%، الموظف يداوم من الساعة 7 الصبح لساعة 2 بالليل، نسبة إنجازه بالعمل 18%. أتحدى تحدي، هذا تحديين، تحدي هيك وتحدي هيك.
2: أنا وافقك، أوكي المند تحدى، هو أصلاً هذا بتقوله بليت سواء بالأهلي أو بالحكومي، أنا مشكلة في الدولة وبروتوكولاتها.
7: هسا أنت حكيت مشكلة الدولة هنا، مشكلة الدولة هنا. المدح
2: هو بيقول لك
7: بصمحتين. إذن بالتالي الموظف الحكومي نسبة إنجازه 18%.
2: بس تبقى شغلة، نسيته.
7: تفضل.
2: تبقى شغلة إنه أكو بشر، تحطه بالحكومة اللي تحطه بالأهلي هيشتغل عدل. اني هسه عندي زملاء
7: وياي، مالي خاص، مالي خاص بالفرد، اني انت قاعد تاخذنا غير منطقه، مالي خاص بالفرد، انا الي خاص براس الهرم، مؤسسه الحكوميه ما تتابع موظفيها. انتهى النقاش وياك، انا اسف شوي طولنا، كل شوي طولنا حبيبي، انت في دول عينك، اسف جدا، اعتذر من عندك واستمتع بالحلقه، تحياتي لك عمر. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. هذا حكيته اني بالضبط. مجبور صاحب العمل، منو مجبور؟ شلون حسام مجبور؟ تعال خابر خلفته من عندك. انا اكو اغاني بالباك جراوند، وين عندك انت؟ اوكي زين، شو نطلع فاصل؟ مجبور صاحب العمل يدفع لشخص بدون ما يقدم انتاج، ما مجبور حسام. حسام هسه بعد سمار تقول منو يعني شنو؟ مو صاحبكم صار له قد 3 أشهر 4 أشهر، قد ما صار له ما مستلم راتب بهذه المؤسسه اللي عمرها 20 سنه. بس اكتب لي ايش قد، بس وقف خل اخذ هاي المعلومه، ايش قصا له 3 أشهر أو 4 أشهر؟ 3 أشهر، 3 أشهر بمؤسسه اهليه عمرها 20 سنه مؤثره بالمشهد بالضبط المشهد العراقي، 3 أشهر ما مستلم موظفيها، ما مستلمين الرواتب، ما مستلمين، ووحده عمرها شهرين، بحيث صاحب القناه ذاك اليوم طلع عليها مقال قبض بالمناسبه حتى بعدكم كنتم تعرفوها، صار مهم شهرين ما مستلمين، شهرين ما 3 أشهر ما مستلمين. يا مؤسسه حكوميه ما مستلمين صار لهم 3 أشهر 4 أشهر، هذول من راح احاسبهم؟ وزاره العمل راح سالت عليهم قالت لهم شنو الموضوع، ولذلك يبقى هذا التحدي ما بيني وبين وزاره العمل والمؤسسات الحكوميه. روحوا جيبوا لنا منظمات، مؤسسات، مراكز تدريب، ما اعرف شنو هي، كسروا لي هذا الرقم مال 18% انجاز للموظف العراقي. وروح انت وزاره العمل افترع على كل القنوات، سوي اجتماعات بالقنوات، بالمؤسسات الحكوميه، تعال لزمه واحد واحد، ايش قصارك ما مطي رواتب؟ عمل إليش وزارة العمل، هنالك توجيه من قبل الحكومة لتعظيم موارد الدولة، بالعافية عليك، الغرامات راح تنطيها على المؤسسات، روح يلا تونسوا. فاصل نرجع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

آلية العمل الخاصة بالتحويلات المالية لأغراض استيراد البضائع. وكالة الاستخبارات تضيح بشبكة خطيرة لتزوير السندات وتجريف الأراضي الزراعية في بغداد. الجيش الإيراني أمريكا قد تشن هجوما جديدا. غزة إصابة جراء قصف إسرائيلي متواصل منذ مساء أمس. في بريطانيا إجلاء سكان واعتقالات مرتبطة بمتفجرات قرب قاعدة جوية أمريكية. تتضمن الإعدام والسجن. الكونغرس الأمريكي يلاحق الشركات ومطوري الذكاء الفائق بعقوبات صارمة. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياك.

0: اكو احصائيه اقولها لو اخذ اتصال. انت ايش تريد؟ انت صدق؟ يلا جيب الاتصال بعد احكيكم هاي الاحصائيه. ما من فمك او دينك. ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو.
0: نعم.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونك سلطان؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله الدنيا
0: حلوه. الدنيا جميله وحلوه وتخبل وجميله وحلوه هاي. بس
1: يعني نحاول نشوفها حلوه.
0: زين ايش تاخذين وياك اذا دريتي عقب باكر؟
1: بس انا ما اعرف مثل ما تسال بس مع كلامك في المشترك الاخير فعلى اساس انا اتصلت.
0: يلا ايش تريدين تقولين على المشترك الاخير؟
1: لا مو انا بس ما سؤال واكيد الا ربط بالموضوع.
0: ولا الا ربط، معلومه حكيتها بدايه البرنامج وبعدين اخذت غير موضوع. بس هو ناقشني على المعلومة اللي حكيته اللي أنا قلت بما أنه الحكومة العراقية أعلنت عطلة رسمية لجميع الموظفين الحكوميين. بس الموظفين 4 ملايين دول لأنهم يعتبرون يعني مواطنين درجة الأولى، فبس هم راح يعطلون 4 أيام. المهم فقتاني يوم الثلاثاء بالليل كل الموظفين الحكوميين أو أغلبهم يروح يعني حسب كل من حسب ديانته وحسب معتقده يروح في بقعة شريفة في بقعة طاهرة واحد من أيما صالحين كنيسة ومش يريد بس يقعد هيك يصلي ركعتين وهو عرب العالمين ويقول هاي الكلمة وين نفسه. بس أنا جت هاي بداية الحلقة كانت إن يقول يا إلهي أنا متأكد 100% إنه الراتب اللي أستلمه حلال، واللي يتعامل ويا الموظفين ويا المواطنين يضيف على هاي الجملة يقول يا ربي أنا متأكد إن الراتب اللي أستلمه حلال وأني أقدم خدمة للمواطن من قلب ورب. بس ردي تيجي بوا عرب العالمين يحكي هاي الكلمة هاي خلصت. أنا كل شيء ما رأيت من عندهم. بس هيك.
1: أنا البارحة نزلت فيديو على صفحتي تحكي بهذا الموضوع.
0: إيه شو تحكي؟
1: موضوع القطاع الخاص.
0: شبيهم؟
1: أنا يعني أتمنى أحد من وزارة العمل يطلع يجاوبني.
0: شو يقول؟
1: ليش قانون العمل العراقي ما ينطبق على القطاع الخاص؟
0: هو لا هو موجود وناسب وقاصم. بس هسه سامحك هسه سوى تحدي هسه لهم وزاره العمل خد تفتار وزاره العمل عمي احنا باعوا. انا هاي يمكن الك وللكل. هناك توجيه من قبل الحكومه في شهر 6 الى كل المؤسسات الحكوميه التي تتقاضى رسوم من المواطن بغض النظر عن المواطن شنو هو هذا. حلو. اكو شيء اسمه قرار اسمه تعظيم موارد الدوله. يعني كل شيء انضرب في 2 في 3 في 2 في 3 حسب كل من هاي فيزا كانت 125,000 اليوم دي يقولوا لي صارت 450. وزاره التجاره كانت تسوي الهويه مال غرفه التجاره سوري مو وزاره التجاره غرفه التجاره كانت تسويها ب 90 مدري 100,000 صارت 300,000 يعني كلها زادت. اوكي وهذا طبعا ضرائب 33% سوى على الموبايل الجمرك كل شيء هسه زاد. حلو. وأني مع هذا الإجراء لأن باعتبار الحكومة اليوم إحنا وضعنا رشيش ماليا. حلو. هسا أنا جبت الوزارة العمل، وزارة العمل سمو وزارة معنية بالعمل والعمال. أي؟ عم يروح يفتري على المؤسسات الأهلية أو الأهلية القطاع المغترب كيفكم بس مو الحكومية. الحكومة ما عليكم بيهم لأن تدو يخصوكم. هسا أنت قاعد مقعد لي اليوم ما أدري إيش قد عددهم الموظفين. روح افتر. أنا هسا أنا أقول لكم هسا أكو مؤسستين إعلاميتين 2 واحدة صالها 3 أشهر ما مطي رواتب الموظفيها والثانية صالها يمكن 2 أو 3 واحدة عمرها 20 سنة بالعمل الإعلامي أكثر 22 سنة لا ستحكي أسحكي باختصاصي وحدة 22 سنة عمرها بالقطاع الإعلامي ووحدة صالها تقريبا حوالي 1.5 سنة بالقطاع الإعلامي ما مطي رواتبها يدروح أخي غرمه تشبحة فد ب10-20 مليون هم إلك للدولة.
1: أي أنا لما أنطيك اسم شركة صار لها 21 سنة نزلت رواتب الموظفين إلى النص. بأي حق تنزل راتب الموظف؟
0: بأي حق لهم؟ لأن ماكو أحد وراهم رقيب.
1: جت علينا وإحنا بنجيب المواد والموظف شنو ذنبه؟
0: هاي بس الحكومي ما يقدر ما حد يقدر يلعب براتبه.
1: شو
0: الموظف ما عجبك بطل؟ مش ذاك اللي كان ما يعجبك بطل. ليش يعني الحكومة ما يقدر يبطل؟
1: ليش أكو موظفين؟ والله العظيم والله نداوم احنا للـ5 للـ6 للـ7 واكو ايام نبقى للليل والله انا عندي لود شغل حبيبي ما عجبك عوف الشغل مرات حتى الجمعة ياخذوها من عندنا. والله أنا
0: طبيعي
1: شغل
0: طبيعي.
1: أوكي أنتني أوفر تايم
0: ماكو.
1: أنا من حق أوفر تايم
0: ماكو. ليش
1: ولا دينار زايد؟
0: ليش انطيك
1: إجازة؟ ليش أنا من أخذ إجازة تتقطع من راسي؟
0: أنت قطاع خاص؟
1: قطاع خاص إيه أنا.
0: إذا أنت مواطنة من الدرجة الثانية لا تناقشين.
1: ما نتعين إحنا بالدولة، إحنا مهندسين أصلاً درجة.
0: حبيبتي الله مواطنة من الدرجة، أنت مواطنة من الدرجة الثانية، ما حق ما ليش حق تناقشين. أنت عوفي الموظف ذاك درجة أولى، ما حد يحكي وياه، ما علينا بيه.
1: ما أدري يعني.
0: إحنا مواطنين من درجة ثانية ما لنا خاص.
1: الخاص.
0: لا لا لا، إحنا المواطنين المو موظفين، إحنا مواطنين من الدرجة الثانية، إن حق ننتخب بس ما لنا أي حقوق، فما عندنا ما حد يداعينا. ما لنا خاص بالضبط. ليش شعلي يا أنا
1: يعني
0: أنا أقارن بالموظف الحكومي؟ أوف لا، هاي يوم القيامة إذا أتقارن بالموظف الحكومي، موظف الحكومي هذا غير شكل، هذا القروض والسكن بالضبط. والدنيا والصخام واللطام والدنيا والزيادات والأوفر تايم والعطلة وكلها إله، بس أنت إلك لا يا بلا لا، وفوقها ياخذ 5 سنين براتب ويجي ينافسني أنا بالقطاع الخاص اللي تشتغل وياي
1: بالضبط.
0: لك عيني الشدو
1: موظفين دولة مخلين 5 سنين وجايين
0: بيشتغلون،
1: وإحنا بنقابل ناس ما موظفين يريدون الشغل. يعني صارت مشكلة بالشركة، دا أقول للمدير، دا أقول إنه دولة موظفين دولة مخلين مكان، ودولة بيقدمون مو موظفين خطأ، يدورون على شغل.

0: ودولة ما تقبلهم.
1: أيه.
0: هذول لهم الأحقية، هذا ما له حق.
1: أيه.
0: يعني القطاع الخاص مصيبة.
1: لا
0: مصيبة.
1: لا
0: ما يعني الناس مستعبدة لي.
1: وأكثر بمناسبة وتشوفوا أطش سالفة بعد أسوأ. تصريح على لسان الناطق باسم وزارة الكهرباء. حلو؟ يقول إلى أنه هناك عدد كبير من مؤسسات الدولة والأبنية الحكومية تمتنع عن دفع فاتورة الطاقة الكهربائية، بينما يعني هذا تخيل، هاي وحدة من عتن نبه، هو هم موظف حكومي وهم يدفع كهرباء، يعني هو مالات الدولة ما مسويهن، بينما الشركات الأهلية والقطاع الأهلي، خلينا نقول القطاع الخاص، غصبا ما عليه يدفع، وإلا الشهر الوراء، لأن هو تجاري، الشهر الوراء تنقطع عليه الكهرباء. يعني تخيلي هذا الموضوع، فقط هذا واحد من الأشياء. تخيلي ذاك العد قش شايف نفسه على الدولة، على الناس، على العالم، كيف مواطن من الدرجة الأولى؟ عمي ما حد يصدق من أقول مواطن من الدرجة الأولى، والله
0: احنا صارت عندنا مشكلة بالميزانية مالتنا. بتعرف على ما حلنا المشكلة معاملة روتينية طويلة جدا، بقينا بلا كهرباء وطنية 10 سنين لأنه بسبب مشكلة ما قدرنا ندفع إلى أن تحل المشكلة وتكمل أوراقك ويجي المصلح يصلح الميزانية مالتك، يلا وراها تقدر تدفع. فإحنا مدافعين 10 أيام إحنا بدون وطنية، فقط المولدات، لأنه عندنا مشكلة، وسبب مو من يمنا، يعني سبب هم متأخرين علينا.
1: ما له خص بابا أنتوا، يعني هذا طبعا مناسب إنه مشكلة عددهم مو هواي، يعني هنا 45 46 واحد 46 مليون واحد، هم كل موظفين مشقة خلي يعبرون 6 يتحكمون ب 40 مليون واحد.
0: يعني الدولة ما تقدر توفر تعيين حكومي لكل الشعب، هذا شيء يهمنا احنا. يعني يوفر 20% من الشعب، بس بالمقابل الدولة توفر استثمارات، قطاع خاص نظيف، بيئة نظيفة محترمة، حقوق الناس محفوظة، تقدر الناس تلقى فرص على المحترمة تشتغل بيها. ما يعني هم عندهم موظف الحكومي فقط،
1: ايه هو
0: بدا اقول
1: لا الباقي حكومي. باقي حطب نار جهنم، مالش خاص بي
0: عادي، هو فادي صار.
1: طيب تحياتي والله. انا ممنون، شكرا جزيلا، راح تبعدونا، تسلم، تحياتي، شكرا لك. راح تبعدونا عن السؤال مال الحلقه وخلونا بسؤال الحلقه، شو تريد؟ طيب يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو،
2: صباح الخير.
1: صباح النور يا اهلا وسهلا، كل شيء عادي، شو طلع لك بكيفك؟
2: بدون ذكر اسماء.
1: يا اهلا وسهلا، شنو قل لي تشارك انا شو تريد؟
2: جبنا على المؤسسه اللي صار لهم 20 سنه القديمه،
1: اي
2: ذكر اسماء، يعني الاسم اذا طلع ممكن مدير المؤسسه يقوم يرجف من الاسم.
1: لا أنا قلت بدون أسماء، بس هي معروفة، يعني واحدة من المؤسسات اللي صار 22 سنة بالضبط، هي 2004 بلشت.
2: الدرجة وصلنا مرحلة
1: إنه أنت موظف بيها؟
2: نقول كنت قبل.
1: زين أوكي، وصلت إلى مرحلة شنو؟
2: المشكلة الأساسية بينا، يعني أكو مثل يقول لك إنه متحدون نقف متفرقون نسقط.
1: أوكي.
2: هاي اللي حسب كل مؤسسة دي يصير
1: 100%،
2: المفروض اللي دي يصير هو بالعكس. ماكو متحدون اصلا، الموضوع راح وصلنا مرحلة بيئة انه كنا نقول مثلا فلانية ألا بالشخص الفلاني، من كانت تنطط شهر بشهر. يعني السؤال في حادث الواحد بالوسط مثلا، مو الا المؤسسة، اي واحد فيتر الفلان يعرف الفيتر الفلان،
1: يعني
2: كل واحد يعرف ثاني.
1: زين،
2: فما تقول له مثلا بفلان وقت، لا تقول له من كانت هاي المؤسسه تطورات بشهر بشهر.
1: ايه
2: الدرجه
1: مالته تشتغل بفلان مؤسسه، اي من ايش وقت، من كانت ها اوكي، يعني بفلان سنه هيك تصير
2: راتب. لا مو ستوري، كم عندنا موظف هسه نزل ستوري كان قبل 6 ساعات كيت شيء راتب بالمكان الفلاني، كانت تطوراتب
1: كانت تطورات. طيب
2: الفكره والله سلطان، مشكله بينا، يعني
1: هو مشكله مو بينا، هي مشكله بالمؤسسه، هو المشكله بالجهه التي تكون هي رقابيه، اللي هي وزاره العمل. هسه يقول لك العمل، يقول لك انا ما وصلتني شكوى، هو هذا مبررها، تقول لك انا ما وصلتني شكوى من الموظفين حتى اجي ممكن اني اخذ اجراء. اوكي، على عيني وراسي ما وصلتك شكوى، هل انت كوزاره عمل تضمن حصول الشخص المشتكي على فرصه عمل اخرى؟ لان هو اول ما راح يعرف او المؤسسه، واحنا طبعا ما شاء الله يعني علاقات هذه المؤسسات، اغلب المؤسسات الاعلاميه علاقاتها جيده، راح تروح تسال من سوى الشكوى، اسم منه، ما ادري منه فلان، راح تعرف 100%. من راح تعرف اليوم سلطان هو المشتكي، سلطان اول واحد سيتم انهاء خدماته، سلطان راح يطلع بالشارع. فلذلك اكو بيها ناس تقول لك انا ابقى، طبعا انا اعرف ناس في المؤسسه اللي هي صار لها سنه ونص، يقول لك انا اطلبهم فلوس هسه، اذا بطل هسه هو ذاك، طبعا هو رئيس المؤسسه قايل لهم اللي بطل بعد ما له راتب، فيقول لك انا شهريا من العمل ما اقدر. هاي مؤسسه نفس اعتقد نفس القصه صارت، انه اللي بطل ممكن بعدين يطلبنا، طبعا يطلبنا هاي بس مرجوحه ما ادري شو وقت يطوك اياها. فبالتالي اكو ناس بذلت جهد، لكن لو كان هنالك دور رقابي من قبل وزاره العمل ان تروح هاي المؤسسات تعال تسأل. عمي ابدي اساند احكي، اسال ابني حكيت على مؤسسه وحده شركه اهليه، انا دا احكي عن مؤسستي الاعلاميه، روح تطقس هسه عندكم انتوا، انا دا احكي عن الموظفين، موظفين عندكم بوزاره العمل قاعدين يكرزون حب ويسوون يلعبون ما ادري شنو، ما اشوف ما ادري جواكر ما ادري شو يسوون، طلعوهم خلي يطلعون لجان كشف، لجان كشف حقيقيه، مو تروح توصل للمدير واكو جو ظرف، لا تروح تعال اقعد ويا الموظفين كل من على حده، تعال عمي لا تقول اسمك، انت تشتغل هنا. اي اوكي
2: تاكيدا تاكيدا تاكيدا كلامك. اكو حادثه من الحادثات صارت، كان شخص ما اللي هو احد المدراء فقال روح وكل محامي او وكيل 40،
1: شنو ها قال وكل محامي او وكيل 40،
2: راح وكيل 40 اذا انت وكيل
1: محامي، يلا باوع يعني هو عنده فلوس يدفع ل 40 محامي ضد المحامي الواحد، بس ما عنده يعطيك راتبك أمو ما عنده، هو ما عاجبه.
2: حادثة شهيرة اللي هي هاي اللي أقفل بيها وياك، من صعد الداحش وياهم كان مهدف الراتب فهذا فتحت ويا شخص محترم.
1: شلون ما سمعت
2: قلت له أو قلت له اللي هو كان شخص مسؤول،
1: قلت الشخص
2: مو هدف الراتب، انا ما اريد راتبكم بس هدفي شيء شخص محترم في مولا،
1: والله حقك، تحياتي لك، انا ممنون، شكرا جزيلا، تسلم. شوف يعني هسه مو داحكي، قلت لكم لان انا اعرف عندي اشخاص هناك، احنا وسط، احنا على قولت مثل عنده انه يقول لك ولد القرية كل من يعرف اخيه، ما نعرف طبعا، اعرف بعد مؤسسات اكثر، يعني اكو مؤسسات اكو ناس كانت سالفة إنه شهرين وثلاثة طبيعي، أكو ناس تمشي لك فوق الشهر ماتك 40 يوم وأنت لازم تسكت وما تحكي، أكو ناس أصلاً تعمل على، يعني أنا أعرف واحدة من المؤسسات كانت تنطي الإجايز جبراً، ليش؟ لأن مرة واحد اشتكى وأخذ إجايزة هاي في مؤسسة، قام يفرضون عليهم بدليل كان برمضان يقولوا لهم انت فلان شخص فلان شخص فلان شخص ما تداومون، هاي تعتبر جايزكم. وين وزارة العمل؟ نانا وزارة العمل قاعدة ما عندهم شغل، ما يسولفون براحتهم عادي، اطلع هيجي اطلع بالكادر متشات الرواد باوع، اي ايش قد حلو هاي، مش دا اقول لك. فاي شاهد ثاني شوفوا هسه احنا بدنا نحكي، فلذلك انا يمكن حكيت في البدايه وقلت له انه هاي الاربع ايام، والله شوفوا انا بالنسبه لي اي من الاشخاص اللي كل الناس تعرفني دار مداري، انا كلش احب الدوام، انا احب اشتغل، يعني احب اطلع الدوام، ما انا صبح اذا ابقى يوم الجمعه بقيت، والدتي طردتني قالت لي ليش باقي لحد الان مش اطلع، فطلعت ما شو ما عندي سياره. فبس بالتالي لما أشوف أني الدولة اليوم والحكومة العراقية، أوكي هو قرار حكومي، لكن إحنا أيام السيد السوداني ترى تملخنا إجايز، يعني تملخنا عطل، فلان شيء أطلع فلان عطلة فلان أطلع، خالي بس أعطي اليوم يمكن اتصالات حاخذ قليل يعني باع عمر العراق، الدولة العراقية دولة حلو، دولة عراقية، حكومة، علم، أشياء جميلة، رأس وزراء وزراء، شو وقت؟ 58 من 58 لليوم حسبوه كم سنة؟ 70 80 سنة، حلوين لأن أنا أمرنا الإمارات عمر 40 سنة 50 سنة، أسمع عليه بشو وقت صاروا هم 50 سنة 60 سنة عم بقدنا، يقال مو يقال النتيجة تقول إلى أنه نسبة إنجاز الموظف السعودي أو الإماراتي رسميا منشورة 70% من وقته. هاي نحكي عليهم هسه، سمارت احجان وهذا طالعين احنا تيك توك لايف ودنيا، يعني سمارت اقول هم شانا واحنا تشنا، هم شانا وقويق وبعران وهاي واحنا تشنا افنديه ونلبس قوط وقاعدين. نسبه انجازنا وفق هاي تقولها عمار قال لي خلنا ناخذ وفق دراسه منسوبه الى كليه اقتصاديات الاعمال بجامعه النهرين ذكرت بانه نحو 17 دقيقة فقط يوميا هي ساعات العمل للموظف العراقي، وفي إشارات أخرى تشير إلى أنه من 8 ساعات عمل أو 7 ساعات ساعة واحدة يوميا أو أقل. وزارة التخطيط ومنشور على طبعا يعني صفحتها الرئيسية شو تقول؟ تقول لا يوجد بعد خير وزارة التخطيط تقول هي هاي منشور على صفحتها، لا يوجد حاليا قياس وطني دقيق لساعات الإنتاج الحقيقية للموظف الحكومي لليوم 2026. وزارة التخطيط لا تملك، ولذلك أنا وجهت هذا التحدي إلى وزارة التخطيط، روحي شوفي طلع لي إنجاز. أنا حكيت 18% بمناسبة بينما الرقم يشير إلى 14%، فأنا كلش متفائل. فاستمتعوا بالأربعة أيام مالتكم. ناخذ اتصال يعني. ألو. ألو.
3: ألو.
1: نعم.
3: عفوا بلا زحمة، شنو موضوع الحلقة اليوم؟
1: موضوعي أنت. موضوعي أنت
3: عمي أنت ليش هدو يا ليش ما تعرفني؟
1: سلام حضر عمامك.
3: عم حضرهم.
1: أقوام أنا وياك.
3: قوام بس قل لي ليش؟
1: ما ادري هيك مفتري.
3: شنو الذنب اللي اقترفته؟
1: حبيت اقترفته بالقران قويه
3: والله عظيم. يا ترى والسلاطين والله العظيم هذا المقياس اللي جاي تقيسه انت عسل. المشكله مو
1: جانه،
3: المشكله المقياس من اجى؟ من طلعه؟
1: من طلع؟ حاجه علي ولك هم يقولون انا ما حاجي.
3: هم من هم
1: بكليه النهرين،
3: كلية النهرين،
1: جامعة النهرين، كلية اقتصاديات الأعمال جامعة النهرين، والله هم قايلين.
3: أوكي أوكي، على شنو استندوا حبيبي؟
1: هم استندوا هسه، هم غير مسوين دراسة، طلاب وطلعوا سووا دراسة.
3: إلا إذا أنت تقول هم استندوا وما تعرف أساسيات الاستناد مالتهم، يعني الرقم مو حقيقي.
1: لا هم هاي مكتوب.
3: يعني شو عليه باللي هم قالوا؟
1: إي.
3: هسه أنا هم جاي أكتب هنا أما جاء نزل منشور باسم المؤسسة.
1: زين سلام سلام. هسا أنا أحكي لك كلك.
3: هسا أنا أحكي خلك يا سلطان. أنا ما جاي أقول لك أنت تماخذ حقك وجاي لا أنت مغبون.
1: إيه.
3: أنا ياك أنت مغبون.
1: إيه.
3: أوكي طبعا كلنا متفقين أنت مغبون.
1: طيب.
3: وقت أنا مغبون بس هذني شغلات هذني مو بيجي اللي تعال عطلة وهاي سوالف. هذني قوانين موجودة وأنت عارف تشتغل علي.
1: طيب.
3: المشكلة أنت شغلك. وقانونه متى يتفعل؟
1: ايه
3: ليش؟ لان ماكو ورا ناس تريد الخير لهذا القطاع. اتبعوا قانونك.
1: ايه
3: اي
1: طيب.
3: انتم صاركم مدرس كم سنه انتفضتوا وسويتوا لكم حل لهذا الموضوع ما تسكت عنه. انتم ايش قد صار لكم قطاع؟ صوت واحد من العالم ايش قد صار لك؟ 20 سنه؟
1: 22 سنه.
3: 22 سنه اكو بد يوم من الايام ناقشت واحد من جماعته قلت نحشد بدنا نفتح لنا موضوع نتطور لنا سالفه حتى ما نحدد.
1: لا ولا انتو
3: احنا ليش؟ لا احنا ابي يطلعون.
1: وين يطلعون؟ على قانون الخدمه لو زياده راتب لو سالفه الخمس سنين هذا النسوالف، بس على مثلا انه يكون اكو تقييم. يعني انتوا طالعين عندكم موظفين مثلا فديو، ما سمعت فديو انا بصراحه بالاعلام انه فديو مظاهره من قبل الموظفين العاملين بجهد عالي طالعين مظاهره انه لا تقارني بالموظف اللي سخت او بالفضائيين. قبل ذيك المره من صارت فلوس طلعوا الفضائيين كم واحد.
3: انت مو انا ياك على الهواء؟
1: اي
3: انا ياك مو على الهواء؟
1: اي على الهواء.
3: انا ارفض هاي الفكره لان انا حقي جاي مو بايت على اساس التقليد. انا الجار اطب ساعه بالثمانيه ونص.
1: اي
3: من الطلب لحد ما اطلع انا ما اقعد على الكرسي.
1: سلام بحظك بوقتك، كم واحد مثلك بالدائره؟ بالحظ والبخت.
3: والله العظيم وانا هسه من الطريق ويعني النية هاي ماشي فيها ما اعرف راح اوصل فيها بعد مسافه طويله.
1: خير وسلامه تواصل.
3: اي انا جاي بالمكتب وياي 12
1: 13 والله العظيم ما جاي لحد ما انسى. زين كل دائرتك هيك؟ خير بركه. كل دائرتك هيك؟
3: كل دائرتي اغلبهم هيك
1: حلو زين. هسه هذا بس سؤال اسالك بس سؤال بشرفك. هسه هذا تحكي عليه الركض. هسه هذا من احساسك بالعمل لو انت خايف من القانون؟
3: لا واجبي هذا.
1: واجبك انت يعني منك ومن كيفك؟
3: اي لا مو منك ومن كيفك. انا هذا مسنون علي. انا جاي هنا حاط روحي بهذا المكان الراتب
1: جاي اصابه مقابله لازم اقدم خدمه. اوكي يعني انت
3: انا وكل اللي يعرفهم انا بالنسبه لي.
1: طيب هسه انا لو اداوم وياكم وسخت حستلم راتب حالي حالك راس الشهر؟
3: انت تستلم راتب حالك حالي.
1: حلو
3: اللي انت راح
1: تطلع مني. اي ما راح ابقى يمك 100%.
3: لا ما بقي يمك اطلع من عندي حبيبي.
1: انت ما حتبقيني مو مديري. انت ما حتبقيني. انت الموظف راح تجي تقول لهم يا ابو شنو سلطان ايش قاعد يسخت استاذ شنو الموضوع احنا نركض.
3: انا موظف من باب مسؤوليه من باب اهتمام بالعمل مالتي وما اريد يصير خله بالمال. انا اكتب فيك واصعد موقفك للمدير.
1: الله حلوه
3: والله العظيم. انا اكتب فيك
1: زين. هسه هذا معمول به كل دوائر الدوله؟ لا
3: ما لا مستحيل. انا وياك باللي تقوله.
1: اي
3: بس اكو عالم جاي يشتغل هواي. انا مرجع دوار دوله هواي اكو عالم استخبارات هو باع خطه قاعده والسلاطين. طاقته ثابته انت متكش على صفحه. هذا ما جاي شغل دائره. هذا جاي شغل داخل الدائره.
1: حلوين حبيتك.
3: وصلت الفكره؟
1: وصلت.
3: اللي مسخت وما عنده شغل
1: مثل الاتحاد هذا مثال الدوام. هذا يدور مجارير يفتح مجرى ويحط بيهن ويسحب من عتن. حلوه.
3: اسمع باع هذا شو راح يقبل؟ هذا يقبل بقطع الراتب.
1: اي
3: يقبل الدوله تسجل راتبه.
1: اي
3: يقبل باستطلاعات الدوله.
1: اي
3: يقبل الدوله ما تقبل اجازات. يقبل الدوله ما تحصل. يقبل الدوله تطهجه. كل شيء يقبل.
1: مو انت ذني كنا مطلعنا بيوم.
3: يوافق
1: ويرسم بالعشرة. صحيح.
3: هو إلى غاية غير غامض.
1: صح.
3: أما يسمع 18% اللي أخذ هذا اللي أخذ هذا الاستعداد اللي تقوله أنت أخذ هذولي قاعدين على صفحة.
1: أخذ هذولي وأخذك. لا هو أخذك أنت وأخذ هذولي وسوى مقارنة بالنص وطلع معك.
3: إيه هو جاي يقول لك أخذ هذولي. أخذ
1: هذولي وأنا شي منه يا هو. ها بالضبط. شو هسه مو هي هاي للدوق. هاي اللي احكي لك يا هاني هاي للدوق اللي احنا اليوم دا احكي بيها. سمي حكيتها ويا واحد يعني مستمعنا طبعا كان اول واحد قال لي لا احنا كنا نشتغلها. قلت له هسه كلكم بالدائره تشتغلون ماكو فيلم.
3: مستحيله
1: ماكو فيلم. هسه انا اشوف بالمناسبه هي هاي دائما ما يشار الها هاي اللي بدنا نحكي عليها اللي ما يشتغلون. هو ما اعرف ليش اللي ما يشتغلون هو عنده احتكاك ويا المواطن. اغلب مو كلهم اغلب اللي عندهم احتكاك ويا المواطن ما يشتغلون. بدليل احنا المعامله هسه انت اليوم كشخص سلام هسه اذا اقول لك عندك معامله بفلان وزاره اقسم بالله تشيل همها من اليوم لحد باكر الساعه 8 وشلون وحروح وهذا يفنق علي وجيب اوراق وودي استنساخ وحط الكتاب
3: انا اليوم طالع معامله. عندي معامله خاصه فيا. رحت بمديريه من مديريات احنا انا تابعت للمؤسسه مالتي.
1: اي
3: رحت راجعتهم عندي اصدقاء هناك.
1: اي
3: ومش وياي نجيب طاري انه انا موظف.
1: اوكي زين.
3: الامور في بدايه على اول ما طبيت مشت الامور طبيعيه سهله يعني
1: عادي.
3: انا هاي المعطي راتب رد عليها سابقا.
1: اي
3: مستلم بيها حقوق.
1: زين.
3: يعني من أنا ما أجي أسبق أنا مستلم بيها حقوق إذا المعاملة كاملة.
1: أوكي.
3: ما بيها نقص.
1: إيه.
3: فأنا جاي أكمل الحصة مالتي.
1: إيه.
3: هي نبت الأوليات مالتي.
1: إيه.
3: يطلعونها مجرد يضيفونها استمارة ثانية.
1: حلو. يعني شغلة بسيطة.
3: شغلة كلش بسيطة وكوبيدس.
1: إيه.
3: كوفيد كان بامكانهم ان الاستماره الاولى يستنسخونها بس ما بيجي عليها ختومات وتواقع.
1: تمام.
3: طلبوا مره ثانيه.
1: لان انت هنا سلام وهنا سلام، انت ما صرت هنا سلام وهنا عباس.
3: ايه نزلوا فيها اربع اسماء.
1: زين.
3: فيها توقيع.
1: حلوين.
3: راحت الغاز.
1: ايه.
3: تمام؟ طبعا يا اخوان راحت الثانيه ما راح عليها المعامله الاولى.
1: طيب زين. اختصر لي سلام.
3: يقول لي صوره قيد جدك وين موجوده بالمعامله؟ قلت له شلون مشت المعامله
1: الاولى؟ ايه.
3: قلت له شلون مشت؟ قلت له شلون صرفت لي فلوس؟
1: ايه.
3: قلت له تعرف لي فلوس؟ لا ما تدري شلون مشت يا
1: اخي. ايه. زين. شفت؟
3: ما صاف عليه. قال لي طلب من عندك انه لازم تجيب. قلت له انت شنو جيت جديد هنا؟ قال لي قال لي انا مدقق. قلت له خلاص كان الله يحمي وحدي. لا في مال.
1: اعطيني اياها. ايه اعطيني اياها خليني افكر
3: لك. قلت له ما اقدر اسوي لك شيء، اعطيني كتاب اسمي خليني اروح للدائره اللي تريدها واجيب لك اياها. قال ما اقدر اخالف. قلت له لا ماشي لي اياها وانا بعدين اجيب لك اياها وانا داوم بفلوس. كانت تشتغل على الدائره الثانيه.
1: ايه.
3: مع العلم انا رايح استلم يعني انا يعني اعطوني خبر قالوا لي معاملتك ما يحتاج الى اي شيء بس مجرد
1: بس روح اي بس اثبت
3: اي بس اتوقع هاي
1: اي
3: حتى الموضوع ما انت راح ياكل له مدينه الطيب راح ياكل له اقل شيء فد شهر مراجعات
1: حلو
3: وتعرف
1: باوع شو ايش حكي انا
3: وانا ما له علاقه
1: اي
3: وانا ما له علاقه وانا ذنب يعني
1: اي ما ها مش
3: حكي عندي وفاقه
1: اي
3: هذا طارق جدي هسه هذا وين جدي
1: هسه مش داك لك هاي اذا احنا رجعنا لنفس القصه اذا هذا ما يشار اليه اليوم سلاما ينجز معامله او ينجز كتاب او ينجز عمل معين في دائرته وتلقاه بروانه يجيك مثل هذا المدقق اللي راح يفرك من جديد من جديد راح يفرك شهر
3: اي
1: الله اكبر اي هاي ما تلقاه بالاهليه بالقطاع الخاص ما تلقاها ماكو شيء فيلم
3: القطاع الخاص اقول لك هو المواطن يعني ما
1: عنده
3: يعني عنده مراجعه
1: او قطاع خاص لا اكل ليش هسه شركات الاتصالات هي قطاع خاص شركات الانترنت هي قطاع خاص شركات الانترنت هي قطاع خاص
3: شركات الاتصالات
1: هم قائم على الخدمات مجمعات سكنيه قطاع خاص
3: نضطر احنا نروح
1: نعطيهم فلوس ونرجع الله يحفظك مو اقول لك هسه نفس السالفه ادفع للكهرباء وادفع للتليفون يا هلا اسرع الدفع مالتها
3: يا هلا اسرع الدفع مالتها التليفون
1: التليفون شكرا جزيلا الكهرباء اذا طلع رقم واحد اذا عبرت ذاك يوم رحت ادفع مال الكهرباء قالوا لي اعذرني قلت لهم شنو قال يوم صدرت الورقه اللي قلت لي زين انت خليت ادفع الكاسه مال فاتت قال لي لا لازم تنتظر 11 يوم بما توصلك الوقت قلت له شنو صدق كذب ليش
3: ما تحمل
1: قلت له شنو تحمل اليوم طلعت خليت ادفع لك اليوم انا جايك ومعطيك فلوس للكهرباء وخط تطلع ذيك عسى ما تطلع بعد سنة عشان علي بيها قال لي لا تنتظر 11 يوم لحد ما تطلع ذيك وخلي ببالك ذيك من راح تطلع يطلع لك أمر قطع قلت له ابني ليش ليش أخي ليش ليش أنا تطلع أنا جاي أدفع لك هسه
3: ما
1: أختم يعني أنا صار ضغط اتصالات عندنا
3: أختم الحديث وطولنا هواي أختم الحديث
1: شدراتي
3: إدارة المؤسسات
1: تفقر
3: إلى الرئيس الإدارة
1: شكرا هاي عاشت إيدك ممنون سلام شكرا على باي اخر الموضوع على باكر مار سيرفايفنج والله بس ادي شوي

0: يلا خلينا ناخذ اتصال سريع، ما بقانا وقت، احنا هواي اليوم سولفنا والله بخصوص هاي الاجازه. سيمكن الغول الحكومه. ناخذ اتصال. الو،
1: مرحبا.
0: اهلا اخي،
1: شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلونك زين؟
0: قصرت وياك؟
1: حشا،
0: قول مقصر.
1: عمرك ما مقصر.
0: شلون جبت لك اياها؟
1: من حلقه السبع
0: خيط وابره تونس. اي هاي،
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟ الله يسلمك.
1: شبيه القطاع خاص والعام، شو مضوجك؟
0: ما مضوجيني والله، ما كان هو موضوع الحلقه، كان غير موضوع وفروها. ما ادري الموظفين تحسب من الحكي مالتي.
1: شبيه الموظف هسه خطيه تعبان.
0: اي خطيه، اي جت اربع ايام اجازه
1: منهوك.
0: اي
1: والله العظيم.
0: اي
1: اريد استسيغ لاي عباره ما تجيني.
0: ما تجيك؟ اريد املح حكايه حلوه. ما
1: اريد شوي ارتب لي اياها. ما تصير،
0: ما تترتب. هاي الوحيده اللي ما ترتب لك.
1: ادب وعباره ما ترهم له.
0: راح تداوم انت اربعاء وخميس؟
1: اصمها على ابوي.
0: ما عنده، ما عندكم عطله؟
1: انا حبيبي الله بالخير عليك. خل اقول لك الجايز اللي عندنا احنا شنو كقطاع خاص.
0: يلا شنو اقول يا
1: عندك؟ العيد، عيد الفطر ثلاث ايام.
0: ثلاث ايام تاخذوها؟
1: يعطونا يومين.
0: اه مثلنا احنا همين.
1: والله شبيك؟
0: اي والله احنا نفس الشيء، احنا يومين يوم الداوم، واذا اربع ايام يومين الداوم يوم.
1: ولا اربع، لا الاربع ايام ينطوك ثلاثه.
0: لا احنا يومين بيومين.
1: الاربعين يوم الامام الحسين عليه السلام ينطونا لو يوم لو يومين.
0: يومين احنا لين البث يوقف.
1: وها هي بعد ماكو.
0: بعد شهدنا احنا عمار.
1: ما شكو بعد؟
0: لا هو ده سال عمار شهدنا.
1: لا راس السنه.
0: راس السنة؟ لا راس السنة عندنا دوام.
1: عيد الشرطة، عيد أي عيد وراها احنا.
0: اي ما عندنا. اي ها شو تدري هسه احسبها ايش قطع عن هسه؟ هاي يومين بيومين بثلاث ايام، يعني كلهن سبع ايام.
1: ليش حتى احنا بكرانا مداومين؟
0: احنا هم بكرانا مداومين.
1: والله العظيم
0: انا بكرانا مداوم كلها، وطلعوا لنا تصريح اصلا. اي والله.
1: تجي يقول لك مثلا ليش تريد تصير موظف؟
0: اي
1: تريد قرض عقاري هذا؟
0: لا ورواتبنا ترى نفسهم. نفس الحكومة. إذا مو
1: أقل. مثلا.
0: لا هم مو عبالهم أكثر، يقول قطاع خاص أنت وين؟
1: لا لا ترى ماكو أي أي أي ذيك المبالغة. خاف عبالك مثلا قطاع خاص وتسمعون دولار.
0: لا لا لا نحفز.
1: لا الله وكيلك. ينطيك راتب حتى بس يخليك تجي ثاني يوم.
0: بالعكس بالضبط، عافية. إيه
1: خليك تعيش بس ما تلم. لا. وما تقعد مثلا بالاماكن اللي يقعد هو بيها اللي هو اقل قاعده، ممكن انه تنخصم فد اسبوع كامل يعني من عادي. يعني مثلا انت تداوم اسبوع، اسبوعيتك خلينا نقول مثلا فد 100 دولار.
0: اي
1: هي هاي قاعده بنص ساعه بالنسبه له. فانت لا تشوف لي مثلا كموظف الحكومه تشوف ابو القطاع الخاص مثلا مفتاح. لا بالعكس.
0: اي
1: وراح يطلع لك هسه واحد راح يقول لك لا انا كقطاع عام كلش تعبان انا نسيت.
0: اي تعبان داوم نص
1: الصبح. ليش انت ايش عندك تقدر مثلا ترتب ويا المدير ما تداوم؟ تدفع نص راتب. ليش ماكو مثلا فضائيين؟
0: لا اكو طبعا.
1: خلاص يدفع نص راتب.
0: اي
1: ويجي يزاحمنا احنا اهل القطاع الخاص.
0: واحنا ماكو لا عندنا نص راتب ولا فضائيين ولا كل شيء.
1: ماكو اني اذا غبت يوم مثلا. احنا صارت عندنا فاتحه. عمتي اخت ابوي الكبيره ماتت. ابو الشركه اعطاني انا يوم وعلاه واخويا يوم. ما تغيبون سوى.
0: باوع؟
1: يابا احنا ابوي الكبير، ابوي الكبير ولازم احنا موجودين وهاي فاتحه. ما تغيبون سوى. أنا لكن سياسة عمل هي ما لها علاقة. أنت يعني هاي زينية هو من عنده إنه أوكي من الطاني إجازة الأمانة هو مثلاً ما خصمك. كون إنه عندك مثلاً مريض طبيب يجيش. بس زين مثلاً بالقطاع العام.
0: تمشي شنو تخبل
1: يسلس به عمي شهر ما يطلع لك 15 يوم دوام.
0: طبعاً يا أخي طبعاً شنو
1: ما يطلع لك
0: 15 يوم. لا إحنا نحكي هذين كلهن أربع سبعة أيام. سبعة أيام بالسنة إحنا عطلنا الرسمية. الرسمية ما عدا الجمعة طبعا كلكم قاعدين، ما عدا السبت احنا مداومين. خلصت هاي وانتم قاعدين
1: انت مداومين. احنا السبت
0: انا من السبت اداوم
1: بس العبيد ترى يطلعون السبت. والله شو
0: شنو
1: بس العبيد
0: طبعا واحنا عايش باقيين احنا.
1: اي انا ما له علاقة.
0: اي ما له علاقة.
1: انا اكبر
0: طبعا.
1: أبد ما لهم أي أحد ممكن أن يريد أو يكافح حتى في سبيل إنه يأخذ القطاع العام. لا بالعكس.
0: لا حكومة ذولي ما ذولي يعني يختلفون مواطنين درجة الأولى. أخي براحتهم يلعبون.
1: وين ما يريد يسحب يا أخو.
0: أيوة وين ما بكيفه.
1: إيش يسحب يقول أخ.
0: والله هاك يلا.
1: يلا. يلا إجازة عندي مرة شوية.
0: أربعة.
1: واذا حاط مثلا مدير جوافه
0: الله
1: الله واذا جاب له كيري مكان المثلثات
0: بويه
1: لا
0: بويه
1: واذا جاب له صمون من الزيتون
0: واحد اجازه تحياتي لك ابو الصوف
1: جدا اشكرك
0: 20 شين الحال نرتقي بالقطاع الخاص والله رات لحلقه بوحده شو مو الموضوع الحلقه على البقاء شو انقلب على غير شيء ايش عجب والله المستمعين مو اني ليليان ناخذ اتصال الو
2: المفروض اليوم استوى 4 ساعات
0: ليش يا ابه ما عندي هيل ما عندي شغل شنو
2: هل قد حكي عندنا كل واحد
0: ما يخالف حاول نختصر ما بقى هي شلون الاخبار
2: اي ما بقى حجي تدري بيان تشتغل بقراعين
0: زين
2: انا هسه باقي الف الحمد لله بشكر الله يخلينا القطاع الخاص
0: اوكي
2: والقطاع الحكومي اللي شنو انت تعرف الدائره اللي تشتغل بيها
0: اي
2: اسدي يتوسلون تعال ارجع ما ادري شنو بعدني على الفكره
0: هي ما بيها شغل
2: ها
0: ما بيها شغل هي
2: ما منو ما بيها شغل حجي بيها شغل وفلوس
0: لا لا لا لا انا ما حكيت هاي ما بيها شغل عمل إنجاز بالداخل بيها خمط بيها خمط
2: خمط استغفر ربك
0: والكعبة واحد خمط ماكو إيش دائرة بالله العظيم
2: تدري شنو الموضوع
0: ايه. ايه.
2: تعرف القسم اللي أنا كنت بيه حاسوب
0: ايه.
2: أنا ما أعرف
0: شنو ايه.
2: أنا من رحت عن طريق فلان وافق
0: ايه.
2: قلت فلان قسمني أنا اكو مقوله قايلها قبل حب ما تعمل لتعمل حتى انجاز ما تقدر غير حلو
0: تفكير
2: ما حلو رحت للحاسوب ما اعرف شنو فبالبدايه شايف هاي البدايات حافز البدايات شلون حلو شنو اشتغل مثلا يجيبوا لك كيس بفلان شيء طبعا هو مع العلم 80% حتى من نظلم البقيه 80% هم صفر على الشمال باستخدام الحاسوب
0: كل شيء ماكو اي طبيعي
2: كل شيء ماكو فلان شيء فلان دقمه ما اعرف شنو
0: عادي
2: فشنو تسوي الكيس صيانة أو مثلا
0: نقل معلومات سالفة أوكي
2: أي شيء سوفت وير ما أسوي أروح مثلا أخابرهم يا فلان الكيس كمل يوم الثاني ما كمل يجيني مدير الشعبة تحياتي إليه قال بسام شنو الموضوع شو هذا شو بعد التحيو أنت كملت هم مدير جون ياخذونه قال ها قالت لي ليش ما ياخذه قلت ليش قال حتى ما يشتغل
0: أكثر مو أنت خلصت الطهية لازم يشتغل عليه
2: لازم يشتغل عليه عافية.
0: حلو.
2: يجي المدير مالتي حاسبه يقول له يا ابا ليش ما تشتغل على الحاسوب؟ يعني اكثر الشغل طباعه.
0: طيب.
2: شغلات مواطنين، شغلات مراجعين، مستثمرين ما ادري شنو.
0: لين يقول له عاطله الحاسبه.
2: الحاسبه بالصيانه.
0: بالصيانه.
2: مدير على الصيانه مثل اكثر المرات انا اجاوب. يا ابا فلان حاسبه فلان موظف ليش ما كامله؟ ليش تاخرون ما ادري شنو؟ قلت له حبيبي اول شيء ماكو شيء اسمه ليش وليش؟ انا مكملها انا فلان بفلان. مكملها بنفس اليوم
0: طيب.
2: او ثاني يوم ثلاث بات او ثاني يوم انا صار اكثر من مره مخابر عليها ومكمل يعني
0: وقايل له كملانه وما اجى
2: وقايل له ما تيجي فقمت انا شو اسوي تدري يعني كلش طيب هالموضوع
0: خبلت
2: اكملها اكتب عليها بالحبر الابيض انجزت فلان يوم
0: اي على التاريخ
2: اجاني مدير مدير شو قال بسام اكتب الساعه هم
0: ما تنوياها شنو
2: تكتب الساعه
0: طيب
2: حتى يجي قصور ما عليه ياخذها أكثر من مرة
0: ترهم هاي التفاصيل هسه أنت بالقطاع الخاص
2: ما ترهم
0: ما يصير ليش
2: حجي أنت بالقطاع الخاص ما تقدر ما تشتغل عوفك من خوفا من رب العمل أو ما أدري شنو أنت شغل القطاع الخاص إلك أبسط شيء شغلي أني شغلي من أعوف شغلي يوم واحد أو يومين إذا ما صار عندي ظرف راح يتكوم علي مواعيد راح يتكوم علي
0: بالضبط
2: ديون
0: بالضبط
2: ليش ابدع بشغلي بالقطاع الخاص اول شيء مصلحتي ثاني شيء المصلحه العامه ما لعب
0: حلوه باوع هسه يعني هو لا معانا ولا معاهم هو مع حاله مع نفسه هسه هاي حكه هسه حلوين انت لهنا
2: ومع العلم ها واذن المعلومات كتبت لك عليهم بالجروب يعني اذا اجيب لك ادله ومستندات وبراهين يعني خراب الضحك من انت استشهدت بفلان خربت عليها ضحك
0: ايه شنو
2: فول فول تحياتي للجميع حتى ما نطول
0: تحياتي لك حبيب قلبي
2: بالمناسبه ضيف الدكتور منير بس ويا اهله ما يقدر يسمع تحياتنا
0: يلا تحياتنا له
2: منير حبيبي في دول قلبك من نوري
0: تحياتي لك حبيبي باي هلا مع السلامه باي منو يمكن هيك 2005. يلا آخر اتصال ويانا. ألو.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: مشتاقين.
0: بحمود الذهب، شلون الأخبار؟
3: أخبارك أستاذ؟
0: الله يخليك يسلمك.
3: تدول عمرك أستاذ.
0: سالف لي.
3: على السمع دائما والله.
0: الله.
3: والله الحطين.
0: تدول حلقك. حبيبي.
3: أستاذ هي ذي احتمالين.
0: اللي هي.
3: الاحتمال الأول أكو دوار دولة بيها عمل.
0: أي.
3: يعني هذا ما يقدر يشيل راسه بس هذول فيه قليلة.
0: أي.
3: وبالنسبة للعمل الخاص. الراتب أحسن من العمل الخاص أستاذ، تعرف ليش؟
0: ليش؟
3: هذا ما نهتم بسوق نازل. سوق صعد. جيات يجي الراتب الشهر.
0: أي.
3: ومضمون التقاعد مالته.
0: آه.
3: مو مثل نحن العمل الخاص.
0: قرضه مضمون. يعني سلفته مضمونه. قاعه مضمونه.
3: حتى سووا لهم اي حتى سووا لهم مال الطبي هذا.
0: ضمان.
3: الضمان. الضمان.
0: الضمان صحي عندهم.
3: الضمان
0: تأمين
3: الصحي.
0: تأمين صحي. تأمين عندهم. ضمان اجتماعي عندهم.
3: زين استاذ زين انت هذا شرفك اريد اسالك سؤال الله عليك كنت تجاوبني عليه.
0: اجاوبك.
3: زين مش مستفادين من النفط يعني عالم تستلم راتب
0: هم مستفادين احنا شو علينا احنا
3: مو صدق لو لا
0: ابو حمود
3: يعني والله
0: احنا مواطنين درجه ثانيه احنا ما علينا بالموضوع
3: من درجه ثانيه بالضبط
0: ما مشمولين احنا باي شيء
3: يعني انت تعيش روحك بزودك
0: ايوه بالضبط شكرا
3: مو
0: ايه
3: فما ماكو واحد صاحب فضل عليك انما هذول الطبقه الثانيه لا
0: ايه لا
3: هذول الطبقه العلاقات
0: الطبقه البرجوازيه ذولي دول يختلفون
3: والله العظيم
0: والله وذاتك
3: يجي راس الشهر
0: يجي عسى ما شرجت غربت احترقت راحت ما راحت ولا
3: يهمهم نزل السوق سدوا المضيق ما له شغلة ما لا تجايات لي قدام عايش
0: ما ايه ما شاء
3: هو كيف روحه على راسه كان ألف ولا ألفين هو كيف روحه على راسه
0: ايه عادي ما شاء الأمور شو ما تكون خلطك
3: يعني يقول له السوق ما بي حركة ويقول لك احترقه وانا شعلي وبيفكر يقول لك دول عندهم موظفين وعندهم عمال وعندهم ايجارات وشلون يطلعون ماكو
0: لا ماكو شيء في الفيلم هذا يعتبر جزء من السلبيه باي باي حياتي يعتبر من السلبيه اللي موجوده ولا مسجله اصلا على الـ على الـ على كل الاجواء اللي موجوده فلذلك انا اعتقد الى انه احنا كمواطنين اليوم نحتاج الى ان يكون عندنا على اقل تقدير في جانب معين من اللي بداخلنا بحيث يعني خلي ما اعرف والله شلون ممكن يعني بس هذا يبقى الموضوع اجراءات حكوميه انا اشكرك ابو حمودي تحياتي لك يا حبيبي شكرا اهلا بك مع السلامه طبعا في نهايه حلقتنا لهذا اليوم حقيقه ما بقى الا انا اشكركم شكرا جزيلا احنا بلشنا الحلقه بطريقه مختلفه حقيقه بلشت بسؤال يعني بلشت اصلا كان بموضوع الاربع ايام وهاي الاربع ايام بصراحه بالنسبه لي اني حكيت لكم شنو الفكره روحوا هاي الاشياء سووها طبقوها بس اعتقد الى ان بعض الذين كانوا على السمع ويانا يمكن انت فاضي انزعج من حكي لأن يعتقد هو إذا خلى عين بعين الله راح يكون أكو نوع من خلينا نسميها الارتباك اللي ما ممكن ترهم بهالطريقة بس بالتالي أبو القطاع الخاص اليوم يقاتل من أجل لقمة عيشه فسوها وباكر أنا الموضوع ما اليوم باكر أسوي والله العظيم الموضوع هذا ما سيرفايفينج باكر أنا إلا أسوي زين لا لا او الا اقول لكم انا الاربعاء احتمال تطلعون زومبي اتمنى نلتقي دائما على خير تحياتي لكم جميعا باي

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المتحدث باسم الحكومة، شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. السفير العراقي في إيران: الحكومة العراقية تواصل اتصالاتها لإعادة حركة الطيران بين البلدين. القاضي علي حسين شفات: تبادل المعلومات والأدلة أسهم في إحباط مخطط إرهابي في هامبورغ. المالية: إرسال مشروع موازنة عام 2027 إلى مجلس الوزراء قريبا. الجمارك: توضح آلية العمل الخاصة بالتحويلات المالية لأغراض استيراد البضائع. وكالة الاستخبارات تضيح بشبكة خطيرة لتزوير السندات وتجريف الأراضي الزراعية في بغداد. الجيش الإيراني: أمريكا قد تشن هجوما جديدا. غزة: إصابات جراء قصف إسرائيلي متواصل منذ مساء أمس.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: سلام.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: متمشي ويانا.

العاصمة بغداد. بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شكرا.
1: الرشيد اف ام 24 ساعة كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمران. ياكم مهم اللي بيضرافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. الافتحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. تحية لهم والافتحية لكل من يسمعنا ويتواصل ويانا. اليوم راح نحكي بموضوع إن شاء الله ينال إعجابكم، لكن خلينا نسمع تحية عمر ثائر وبعدها متواصل. خليكم يعني.

تحية لكل محبين وإلى كل الأحباب وإلى كل أصدقائنا وهن وناسنا. كسرة القلب صعبة، ومرات من كسرة القلب ترى تجي من كلمة. يعني مرات مثلا صديق يجرحك بحكاية كلش قوية يكسر قلبك بيها، مرات من زوجة، مرات من أهل، مرات من خالة، مرات من عمة، مرات من أخ، من جيران، واحد وياك بالعمل يكسر قلبك، يجوز حتى مديرك بالعمل دب لك حكاية هو ما يدري أثرها عليك، دب لك كلمة مثلا قوية كلش. فكسرة القلب أبدا مو سهلة. كسرة القلب يعني لو جرح عادي فد خياطين ثلاثة وتضمده بالمستشفى، يجوز أنت بالمستشفى وتضحك لأن أصدقائك وياك، وحتى الطبيب أو الطبيبة يضحكون وياك ويسولفون، يلا يا معودة شنو، عادي جرح ويروح، يومين ثلاثة عشرة يروح. بس كسرة القلب صعبة، صعبة يجيك إنسان يقول لك أنا ما عندي شغل وتقول له دي يلا دي روح، وإذا تيجي تشتغل شغلك بأقل ما يمكن، لأن أنت هنا دمرت طعنته. صعبة واحد يقول لك أنا والدتي ما أقدر أمن الهدوة مالتها، يقول لك وشنو من قال لك أنا الصليب الأحمر، أنت تريده بس يراعيك. صعبة من تقول لواحد أنا ما أقدر أدفع الإيجار ويفشلك، إني يقول لك عادي شنو يعني إلى حيث مثلا. صعبة وصعبة وصعبة. صعبة من يعني من تتوسم بواحد خير وبعدين يطلع أنه هو كل شيء ماكو، مو شرط اللي يساعدك، على الأقل يقول لك كلمة طيبة، يلا ما يخالف انت سبع انا وياك، انا همينا مريت بازمه، بس صدقني هاي الازمه راح تقويك، بس صدقني كذا، هذا احترمه. انا ما اريد يقدم لي فتشي، بس انا ارجع واقول كسره القلب تجي من كلمه، تجي من موقف. وياما اكثرهم اللي كسروا قلبنا، ياما اكثرهم اللي ما رحمونا، ياما اكثرهم اللي تجي فعلا من القريب. أنا أعرف واحد خطية عنده مبلغ بسيط، عباله يعدل بيه سيارته خطية، والله أعرف حق المعرفة عموري، جتي من أهله من قرابة طلعوا له فد بلتيقة، تتذكر قبل 10 سنين فلان سالفة صارت، واخذوهم من عنده، كلش طبيعي. فأعرف هواي أمور، هذه كسرات، هذه كسرة. واحد يقعد لك ها والله انت تتذكر من حكيت علي شو اسمه، واحد يخبث عليك، واحد يؤذيك، واحد مؤذين، مسمومين، كذابين، نصابين، مرضى، ويحتاجون الى مجموعه اطباء نفسيين، ولو يتعالجون لو ما يتعالجون. هذا اقتراحي بالقضيه، كلامي للبعض.

تحية عموري طبعا، تحية لكل المحبين وللأحباب. فكسرة القلب أبدا مو سهلة، وده ننكسر من أقرب الناس، وهذه كارثة. كارثة أنه أنت شخص ما يعني يا كسرة بيهم، هذه هواية. لا، إذا كسرة عاطفية، إذا كسرة مالية، إذا نفسية، إذا والحديث طويل. إيه، أنا أعرف واحد عموري، تجبت على طاري الأخ، أعرف واحد أخوه عايش بالإيجار وده ينتظر الراتب ويخلي يادوب، إحنا نقول الرأس على الرأس، وعايش في عايش كل هذه الأوضاع اللي مروا بيها العراقيين، وأخوه عايش في دولة ما، عايش في رفاهية، خدم وحشم وكأنه مهراجة. ما يعرف شنو المهراجة، هم الأثرياء اللي بالهند، لكن هو مو بالهند، عايش عيشة يعني كارثية. الله يوفقك، بس التفت على أخوك، يقعد يحكي يقول أنا سويت نفسي من الصفر. يا أخي أنت نجحت وياك، أخوك ما زال عمره 65 سنة وهو لحد الآن يتمنى الإجازة أم اليومين أو أم الثلاثة. تريد هسه يكون نفسه؟ هلك قضى عمره هو مثل ما يقول يضرب بالصخر، ينحت بالصخر. مو عمور لو غلطان، أنا سويت نفسي، أنا بديت يابا مسلسل لن أعيش في جلبابي أبي، هذا تسولف فيه للشباب اللي بعد عمره 18 سنة اللي كذا، مو لأخوك، ابن أمك وأبوك. يسوي أشياء كلها رياء، والله رياء. بعيد الأضحى يذبح عجول ما يقدر قيمتها ب 40 مليون 50 مليون، يابا هذا أخوك، حط له مشتمل وخلي المشتمل باسمك، شرط بس نقذه من الإيجار. لا، أكو أمور نفسية من الطفولة مضوشته، يعني أخوك مثلا هو طفل كافخك، غير أكو غيرها، خلنا نحكيها بالعامية، شو مسوي لك باسطك أخوك؟ مو لاني غلطان. اي والله، اي واحد يروح يصارح انسانه ويصير كانه يصير نزار قباني باحاسيسه ومشاعره، ويقول لها انا بدونك ما اقدر اعيش، وهي تضحك عليه. والله هي تقول له شلون راح تعيشني فلوسك؟ اي مو هيك تكسرين قلبه، قولي له اوكي انا ما احبك، زين انت قادر على انه تعيلني هيك يعني ستي؟ اي والله، اي والله. مثل ذاك يوم وحده مع الاسف تطلع في لقاء، مع الاسف، واني يعني اعتب انه شلون يخلوهم يطلعون في قنوات تلفزيونيه. مع الأسف وحدة تقول أنا أهم شيء أباوع الواحد على فلوسه. شفتها تعموري، وهي كانت هي مو يعني مو عراقية البنية للأمانة. أنا أهم شيء فلوسه، وبعدين عود أدور بمسألة يعني شخصه وإلى آخره وكذا. على جيوبهم صراف آلي هو، زين منو قال يخاف الله بيش يطلع واحد سادي مجرم؟ صح لوني غلطان؟
ماذا أسمعك عموري؟ إيه النبي الكريم يقول من رضيت خلقه ودينه فزوجوه. إيه لا ويطل وآن الكارثة إنه هي قاعد تطلع بالإعلام على مود الترند، هذا الشيء الملعون اسمه ترند. يعني شلون أنطي دروس بالإعلام؟ ألف باء الإعلام ما دا يعرف كلامي لبعض الناس. بابا الترند مو هيك، لأن أنت عندك عائلة قاعدة تشوف، عندك بنية مراهقة قاعدة تشوف، أنت مسؤول. ذمة هاي الإعلام عمي، ذمة الإعلام رسالة، هي مو هيك. وبكل المجالات اللي قاعد يصير كسرت قلب عمي. راح أسأل سؤال، منو كسر قلبك أو منو كسر قلبك في يوم من الأيام؟ قد تكون أنت، قد يكون عموري، قد أكون آني. على 0780211 4115 7820116 1170 7700 114 115

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5 ألف تحية لكل الأصدقاء وللأحباب وللجالية في كل أنحاء العالم، ألف تحية لهم. شنو ماكو أحد اليوم مكسور قلبه أبد؟ شنو خاب بالدنمارك إحنا؟ شنو والله معقولة؟ لو الكاسرين القلوب ما يريدون، يعني ما يريد إنه يحكي وما يقول أنا كسرت قلب فلان أو فلانة أو فلانة أو إلى آخره، أو هو مكسور قلبه. ترى مو ضعف إذا أنت مكسور قلبك وتحكي بيه، لا لا حبيبي مو ضعف، احكي فضفض قول. إحنا هنا بهاي الحلقة أريد، أنا أريد أفيد الناس. إذا ما أخلي إيدي على الجرح هاي ما أعتبرها مثلا، ما أعتبرها حلقة. كسرة القلب عمي صعبة. واحد يروح لي، هو انت سرك عند زوجتك، انت سرك عند زوجتك، هي سرها عند زوجها، تشوفها بعدين اختلف عليها ويحكي حكي كارثي او هي كذلك او ما اعرف. ده وين قبل؟ والله اعرف ناس، والله العظيم اعرف ناس متزوجين واعرفهم من الزوجين مباشرة ينام رجلها تطلع كل عيوبه، كل عيوبه طلعها، ما شفت هذا العار سوى، عذرا لهذه المفردة. يا بليش خطيه هذا يدي يطلع من الصبح لليل يشتغل. اي والله ما اعرف. عندي اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: تحياتي لحضرتك استاذ مهيمن.
0: حبيب قلبي انت،
1: الله يخليك.
0: يا هلا، من ويانا؟
1: ابو وفاء معكم، ابو عامر.
0: ابو وفاء، شلونك ابو وفاء؟
1: الله يخليك بارك فيك
0: حبيبي. اول مره تتصل؟ شنو؟
1: لا، اخر مره قبل اسبوع اتصلت، كان موضوع عن الغش يمكن.
0: اي صحيح، هلا بيك، ذكرتك. هلا بيك ابو وفاء حبيبي،
1: الله يخليك. والله هو اخ مهيمن، يعني هي مساله الكسر بصراحه، يعني حتى نعترف احنا ربما قد نكون هم كسرنا قلوب ناس اخرين.
0: احييك والله، بس يعني احييك على هاي الشجاعه.
1: بس يعني انا بالسنوات الاخيره تقريبا يمكن بعد الخمسين، والله اكون حريص جدا، يعني ما خلي مخافة الله قدام عيني، مو بضحك بنفسي والله، بس يعني يمكن تختلف عن أيام من كنت بالعشرين بالثلاثين بالكذا، ربما قد يكون أخطأت في أمور معينة، ولكن الإنسان يفترض من يتقدم بالعمر بعد الأربعين بعد الخمسين يكون مستقيم أكثر. على كثرة القلب والله أنا بصراحة تأثرت، يعني مو عن الحياة العادية، أتكلم إحنا عن النفس لأنها تهم إلى يعني تأثير كبير في حياتنا.
0: زين.
1: أتأثر والله من بعض الأشخاص تقرب إليك يقول لك طلب صداقة تكون وياه تحكي وياه يبقى وياه، فحاولت من يحكي وياه الرسائل عن طريق مثلا الماسنجر كذا، أشوف على غفلة بدون سابق إنذار يسوي لك بلوك حظر أو حتى إلغاء صداقة أكثر من شغل. والله أتأثرت، يعني ليش؟ أنت مو أنا أعرفك وبيناتنا صداقة، هذا متخابر من فترة أخرى، سوى ما قلت لك فد، يعني إذا أنت عندك كان فد غاية معينة من حوادث تقرب من عندي لغاية معينة في نفسك ما حققتها انسحبت من حياتي.
0: أيوة. أنا أسألك سؤال، أحد في اليوم كسر قلبك؟
1: والله نعم، يعني بصراحة أثرت أنا.
0: شنو يعني كسرت القلب؟ كانت
1: أحد الأخوة من مصر، يعني صراحة أنا شنو هذا الرجل، قلت له أنا رحت لمصر وموريت عليك. وقال لي صراحة أخاف، يعني شخص أنا ما أعرفك شلون أمر عليك، يعني عندي معرفة وثيقة بيك. يعني هو ناشر أنه بالصفحة ما على أساس أنه عنده مخزر وهيجي، بس يبدو أنه الرجل يعني عنده فد غاية معينة من طلب الصداقة وهيجي.
0: أنت شلون تعرفت عليه؟
1: والله تعرفت عليه، هو قال طلب صداقة هذا الرجل عن طريق الفيسبوك يعني. بعدين قال لي أحكي وياك عادي جدا، حتى جئتي عدة مرات يعني صار صديق يعني صار له مكانه في حياتك
0: يعني أنا يعني مع احترامي العفو كسرت ايه. القلب أنا صديق عتب بالفيسبوك وما شافه بالحقيقة ما أعتب عليه
1: والله أنا يعني تعرف إحنا من نقضي 4-5 ساعات اليوم نبقى على النت هاي الأشخاص يصير لما يعني يعتبر شخص مهم في حياتك
0: زرته؟
1: لا أنا رحت قلت له أمري كنت راحلا على كنت كان معاي ويا مريض فرحنا هنا بس هو يمكن راجع على مود هاي قلت له رحنا طبعا ما صار مجال مرة على فنا رحنا يجي حوالي 3 أيام
0: اي تركته وما زرته
1: غير؟ اي ربما راجع يعني من هاي ربما
0: وسوى لك؟
1: ما سوى لحظة يعني
0: عادي يا هسه هاي انا احكي لي كسرت قلبك واحد شخص جرحك بكلمه قويه موقف قوي
1: والله تصير مرات يعني بس هم يعني الناس ننطيهم عذر اكو بعض الناس يعني هذا مو كلام انا شفت في احد القنوات يقول نسبه الى 10 الى 25% عفوا يعني هذا مو كلام انا شفت نقلا عن يعني تقارير مع المنظمة أو أطباء أو كذا يقولون الناس عندهم في حياتهم إلى حد ما نوع من اضطراب الشخصية شوفها مرة يعني يهتم بيك وكذا تجي فترة أخرى شوفها انشغل صار عنده منصب صار عنده
0: لا أنا داعتي العفو بشكل خاص أنه أنت اليوم تعرضت إلى كسرة قلب قوية أحد كسر قلبك في اليوم واحد أنت ما متوقع منه في اليوم يقول لك هيجي كلمة وما نسيت هذا اليوم مو أحد بالفيسبوك تعرفت عليه وسوالك بلوك يعني.
1: والله هي بالنسبة للكلام القاسي يبقى بالإنسان عشرات السنين الموقف القاسي
0: أنت شخصيا أنت
1: نعم يعني أذكر على سبيل المثال مرة كان واحد صديق لوالدي الله يرحمه والله رجل لازال على قيد الحياة يعني أنا واقف جو حار جدا كان أدور عن سيارة بس أكل بيها حتى أروح لأنه واقف على الشارع وأريد بس واحد يوصلني بلاد فلوس ففاتني وهو كان سريع جدا فاليوم قلت له والله احتمال ما لمحنا لأنه بسبب الشرعة السديدة مالك
0: طيب
1: بعدين عاتبته قلت له أبو فلان كذا قال ها والله تعذرني ممكن مستعجل أنا قلت يجوز ما شافني
0: ما كسر قلبي ما سوى لك شيء يجوز ما شافك رجال وقال لك تعذرني يجوز أنا ما شفتك
1: لا اعترف قال لي والله شفتك
0: هذا بالعكس خوش إنسان
1: كنت مستعجل
0: طيب أنا أشكرك ونورت وألف تحية لك
1: حياكم الله الله يبارك فيك حياك الله
0: أخوان أنا صار لي ساعة الله يعطيكم الصحة والعافية أنا دا أحكي على كسرة القلب ما خليت شيء ما حكيته كسرت القلب انسان كسر قلبك انسانه كسرت قلبك اي يعني اني جيت على مثلا واحد اجى مو انا مهيمن مو تعال النوبه تضرب ولا تقاس اليوم واحد اجى على زوجته زين وفي بدون ما مسويت له شيء بدون ما كذا وقال لها حكايه جارحه اني مثلا على سبيل المثال قال لها اني قلبي دا يروح لوحده ثانيه يا بليش مقصره وياك مسويت لك شيء لا والله يلا الله وياك لم هدومك وروحي هاي كسرت قلب عدي اتصال له الو يا هلا
2: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام يا هلا
2: اهلا وسهلا بك
0: الله يسلمك من ويانا
2: وياك ابو رتاج انا احد المستمعين لقناه الرشيد وهي قناه مفضله عندي تواصلي ويا اخونا استاذ سلطان ولد الله يحفظه ويعزه
0: تحيه لك وتحيه السلطان
2: الله يسلمك قناة الرشيد من القنوات يعني اللي هي مو بس يعني الناس تستمع لها وإنما داخلة في كل بيوت الشعب العراقي حتى اللي يعني مشاركيهم كل شيء بفرحهم وبأحزانهم
0: يعني كلش يعني أتشرف فيك حبيبي
2: الله يسلمك الله يخليك
0: الله يسلمك منو كسر قلبك
2: برنامجك والله برنامجك اليوم وسؤالك هذا كلامك يعني
0: أي.
2: العراقيين بحاجة إلى على مود واحد ينفح عن ما بداخله.
0: قول حبيبي.
2: الله يسلمك. أهلنا قبل يقولون نسمعها من عندهم يقول لك أخ ربما أخ لم تلده أمك.
0: صح.
2: يعني هو من قالوا هذا قالوا هاي المقولة مو اعتباطا اللي يتعرض إلى كسرة قلب يقولها. فكل كلمة تنقال أو كل ما يقال أكو ألفة شيء يعني. فأكثر العراقيين ما شاء الله بصورة عامة يعني العراقيين قالوا طيب بالأكثرية
0: صح
2: وأصحاب نخوة ودائما من الجنوب إلى الشمال كل محافظات العراق متروح أول شيء عندهم كلمة الهلا والمرحبا
0: أكيد.
2: بس سبحان الله سبحان الله كل واحد له قصة وكل واحد له كسران قلب. فأنت سؤالك يعني إذا تسأل على الشخص اللي يتصل بيك اللي يخصه ما يخص غيره
0: صح.
2: فأنا الحمد لله والشكر يعني قلبي ما بي مكان لا يتشبس ولا بي مكان يتخيط منتهي فرق نوع رايح.
0: احكي لي ليش شنو اللي صار وياك؟
2: والله هواي صارت وياي مرات يقول لك تشوف الانسان ايش قد هو عصبي بس تلقي قلبه طيب
0: صح.
2: بس من تقعد تيجي تحكي وياه تلقاه يعني مو شايل هموم شايل جبال بداخله بس ما يطلع يعني تكسر قلبه ورا كم يوم تجي عليه راسا يقول لك قول حاضر اني
0: شنو اللي صار وياك؟
2: والله اللي صار وياي يعني ما اقول لك من الاصدقاء وانما من الاهل الاخوة مع الاسف.
0: احكي لي.
2: والله اخوتي يعني
0: طيب
2: اللي يعني شو اقول لك يعني وقعت بهواي شدات وقعت بهواي امور احتاجيت
0: طيب
2: تأذيت لغاوي الحمد لله يعني ما عندي لغاوي الحال انا رجال مشي الحال.
0: لا هو مبين انت انسان طيب ومسالم مبين.
2: الله يسلمك. انصدمت فيهم تلقيت ما تلقيت وشمت وما شمت
0: اخي شمت باخوه.
2: نعم.
0: شون
2: كل شيء.
0: لا هاي يعني اكيد انت قاعد تشاقه.
2: لا والله ما دا الشاقه.
0: لا بس اوصف الياها
2: يعني عفوا يعني عفواً
0: يعني دقيقه عفواً دقيقه عفواً شلون عفواً اخي شمت باخوه.
2: عفوا عفوا عفوا عفوا هاي 10 مرات.
0: قول حبيبي.
2: عفوا قدامك وعفوا الى جميع المستمعين.
0: طيب
2: الاخ اللي يقول الاخو احط قنبله موتي على راسك واحط فوقها فلان شيء بعد انت شلون تفسرها بيات هون تخليها تجي صحيحه.
0: لا احنا بس انه شويه على كيفك باللي موضوع المفردات.
2: لا مو تقول لي يعني مو لا مو انا قلت لك عفوا عفوا
0: فاهمك فاهمك مو
2: يعني عفوا على الكلمه اللي راح تطلع من عندي
0: فاهم يعني هو من حرقه قلبه. طيب
2: لا مو من حرقه قلبه اخي العزيز الاهل الأخ ليش هن قالوا أني وأخويا على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب.
0: أخوك يجي يحكي وياك؟
2: لا أقول لك ليش هن قالوها قبل أنا متكلم وياك أنا مو من الأعمار هاي الصغيرة ولا من هاي مع تحياتي للشباب الطيبين إحنا يسمونه جيل الطيبين.
0: زين.
2: الأجيال القديمة إحنا حيل. أنا من عمري 12 سنة لحد هذا اليوم لا مشيت ويا الأصغر من عندي ولا اللي بجدي، كل أكبر من عندي وفوق، والمجالس مدارس والدنيا تتعلم من عدها وتعلمك إلى أن تموت.
0: طيب
2: فهلنا من قالوا هذا المثل، يعني الأخ مهما أنت إيش يقدر من عندك داخل البيت، لا أكو احترام وأكو شيء، خارج البيت يصير سند لك بس وراها يقعد يعلمك.
0: طيب
2: أنا العكس، أنا العكس، أنا العالم يغلطون بحقي ويغلطون كل زين، هم العالم غلطانين بحقي وماخذين حقي يطبقون ويا العالم عليه.
0: طبعا أنا يعني أنا للأمانة أنا كل شيء يعني أشكر اتصالك و أنت قاعد تحكي من كل قلبك.
2: دائما دائما يعني اللي خابرك أو يتصل بحضرتك احترامي يعني قطع مكاني آسف جدا.
0: العفو.
2: يحكي رؤوس أقلام بس ما يقدر يدخل بالعمق الزايد. يعني
0: أنا انطيت ما يقدر يفضفض اللي يطلعون بداخلهم. نعم.
2: زين الحمد لله والشكر يعني أبقى حافظ أسرارهم وحافظ أي شيء وهم شارين على الحبل والحمد لله والشكر. بس الحمد لله والشكر أنا آسف قاطعتك مرة الأخرى، الحمد لله والشكر ألف الحمد لله، وأنا أستدعك شوف طريق طالع بنيه
0: إن شاء الله توصل على رزقي. إن شاء الله توصل بالسلامة.
2: الله يسلمك.
0: أنا أشكرك وأشكر اتصالك.
2: الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، العالم من يجي من هم يحشون بطاري أكو من يردهم ويوقفهم لحدهم، وأنا أشكرك جدا.
0: يا هلا.
2: والله من حكيت وياك جد الثاني طلعت يعني كل التعب راح.
0: حبيبي حبيبي.
2: على هذا البرنامج وأشكرك على هذا
0: حبيبي
2: المتنفس اللي سويته.
0: الله يسلمك، أنا الآن اللي أشكرك. يا هلا
2: حبيبي الغالي، انا اعتذر على كل كلمه
0: فاهمك، انا فاهمك حبيبي، فاهمك فاهمك
2: الحمد لله والشكر.
0: يا هلا
2: والله الله يبارك عليهم ان شاء الله،
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
2: الله يسلمك. يا هلا الله يخليك.
0: طبعا صديقنا يعني هو حتى خطيه قدم اعتذاره، يعني حكي من حرقه القلب، هالقد ما متاذي، هالقد ما مكسور قلبه، ده يحكي حتى صوته ده يرجف يعني. ف احنا بس ننوه انه احنا نراعي موضوع المفردات، هذا واحده من من الاشياء، حتى انه صوت اي طبعا اي من اي شخص زي ذكر جروح مو يعني مو سهله، ومن ناس قريبه ومن ناس، ف كسرت القلب ترى مو سهلة، أبدا مو سهلة. وأني أشكر ثقتكم بالبرنامج، أنه أنا شخص اليوم يخابرني ويفضفض لي ويجرد بكل صراحة ويحكي لي، معناته عنده ثقة عالية بالبرنامج، فأني جدا أشكركم. نسمع شيء من عموري وبعدها متواصلين، لكن بس خلي أذكر بأرقام الهواتف 0780211415.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد اف ام 91.5.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشاره يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
7: تواصلني وياكم، تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. تحية لكل من يتواصل ويانا على 0964-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وألف تحية إلى كل محبينا وكل أحبابنا وكل ناسنا. كسرة القلب أبد مو فد شيء إنه سهل أبد، لا لا لا، كسرة القلب واحدة من الأشياء اللي دمرك نفسيا وتخليك تعيد حساباتك، تخليك تفكر ألف تفكير، تخليك مجروح. هسه المشكلة عوفك إنه تعيد حساباتك، لا، كسرة القلب تخليك مجروح للأمانة. قلت ياسر يعني ياس خضر الفنان الراحل الكبير صوت الأرض، مجروحين وجرح البينة شما ننساها تفز الروح، مجروحين وبينا جروح. فجرح مو سهل. شنو انت انسان تحبه وتتعب عليه؟ اذا كان اخ، اذا كانت زوجة، اذا كانت حبيبة، اذا كانت تعب. طير هسه طير خليه وياك بالبيت من هو صغير، تشوفه بلحظة صار عليه شيء أو بلحظة تبدل عليك تنقهر من يمك. أي أم تتعب وتصير وإلى آخره، تتحمل ضيم كل شيء، ابنها يشمرها بدار العجزة، طبيعي موضوع. وتأثر حتى كاظم الساهر بهذا الموضوع حكى بيه بآخر بودكاست إليه. أي اكو حال، اي والله، شنو العيشه غاليه. اكو حاله حكى بيها واحد من اليوتيوبريه، اثنين تزوجوا في امريكا، تزوجوا وخلفوا وعافوا، ركزوا، عافوا اولادهم اطفالهم، عافوهم واجوا، لان هناك اكو عندهم يعني فد شغله انه يقدر انه احد يربيهم، يعني مثلا عائلة كذا، انطوهم وعافوهم ورجعوا. بالضبط. فراحوا شون ماريو بالاتولي اللاعب المنتخب الإيطالي، من أهله ما قدروا يعني يعيلوه، فانطوا لعائلة وربته هذه العائلة الإيطالية. تخيل عافضناه هي وياه عافوهم ورجعوا. لا ترى فشي يخوف، هاي مو كسره. الله عليك يا عموري.

0: الله عليك يا عموري. الله الله الله الله الله. عندنا اتصال. الو الو يا هلا.
1: هلا استاذ مهيمن.
0: محمد من كندا حبيبي.
1: مشتاقين يا ابي.
0: شلونك؟
1: الله تمام. اليوم الحلقة ثقيلة ثقيلة.
0: اشكرك حبيبي.
1: اي والله تحياتنا لعموري.
0: تحيات عموري لك.
1: انت انا هسه مشاركة ابو ريتاج الله يحفظه كسرت قلبي.
0: يا حبيبي اي والله.
1: والله اريد اوجه له تحية وقل له تاج على راسي الله يشهد.
0: حبيبي يسلمك.
1: والله هيك صوت وقور وثقيل يعني انا اخوك.
0: يا حبيبي.
1: اي والله يعني حلقة رائعة وثقيلة. انا بس حبيت اقول لك يعني شهادتي بك مجروحة
0: حبيبي حمودي.
1: بس حلقة اليوم تخوف. انت مجرد عندك الروبورتاج مع البرنامجك هاي تدري كل ما اسمعها هيجي قلبي ينعصر. من يقول لهم خلفة لهم خلفة عقارب ولا
0: هاي
1: اتذكرني بيبيتي وانا مسولف لكم اياها قبل.
0: اي
1: صح تذكر له ولا
0: صح صح صح صح, صح.
1: والله رأسا يعني هيجي اقول جايبتها صح
0: صحيح.
1: بس احنا شو نقول جبر الخواطر هو ان شاء الله الموجود اكثر.
0: يا حبيبي شلونك محمد؟
1: الحمد لله بخير نعمة من الله ومرتاحين. ما حد قال لي المونديال بالسعودية كان درب بالعمرة مريت لهم
0: مو. محمد كسرت القلب مو اذيه
1: دمر يعني اني هسه يعني قلت لك ليش قلت له الابو ريتاج تاج راسي وارفع له القبعه.
0: أي.
1: لانه يعني ماكو هيجي جبل ما يتحمل اللي صار وياه
0: اللي صار وياه والله
1: كسرت اي كسرت القلب. لا يعني لو الضربه طلقه وتكتله يرتاح بس هيجي تخلي يعني يتمنى الموت. بس والله جبل يعني اللي يتحمل هيجي هذا انسان بطل قوي صدق رجل بمعنى الكلمة.
0: مثل ما يقول الشاعر الراحل خضير هادي جبل صير وعليك جبال ترتاج.
1: شفت هاي وين هاي عملة نادرة بهالوقت
0: يا حبيبي.
1: ايه فاني ما مجرب كسرة القلب
0: الله
1: يعني اللي مرات وياي الله الحمد لله المرات وياي يعني بالنسبة اللي دا سمعة واحدة من هالقصص وهواية احنا السوشيال ميديا ما شاء الله تستمتع بالشغلات اذا تريد تسمع
0: زين.
1: من اجي اقارن اللي بحكم ظروف اللي مريت بيها لا شيء شغلات بسيطة لاني تتصلح وقدرت اكمل. بس يعني مثل واحد يتعب على ضناوي كبره ويسوي وتالي يدير وجه ويعوفه مجرد

0: ليش مو دار عجز؟ مجرد ما يسأل عليه
1: صدق، اذا ما سأل عليه ترى هي اكبر كسر القلب.
0: يعني تدري تدري تدري اني اني اني ترى مو غشيم، كل ما ادفع باب بيت اهلي اقرع عيون امي وابوي يغدى قلبي هالكبرى.
1: يا حبيبي
0: هي ترى
1: والله اصفق لك، والله اصفق لك.
0: مو يعني مجرد دخولي عليهم، لو هسه صاحبك اللي سولفت عليه اخوه عايش بنعيم وخدم،
1: هذا للامانه خلي بالك، هذا مستعد اخليك تقابل اخوه اللي عايش بحاله، يعني احنا نقول ساتر حاله.
0: اي
1: مستعد اخليك تشوفه وتحكي وياه، مو يعني عمان.
0: صحيح صادق صادق، لا كسرة القلب يعني قلت لك، لو واحد يخلص عليه خلاص هاي بعد موته ويرتاح. يعني لا فالحمد لله والشكر ما ضايق والله، لا يضوقنا اياها ان شاء الله.
1: الله يبعدك عن هيك،
0: صدقني يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعرف يعني شلون، ما اعرف شلون مقسمها. بالاخير لازم ينصر هذا عبد اللي انكسر قلبه،
1: اكيد اكيد اكيد،
0: يعني ما يخلي هيك معلعل، كل بعد كل عسر يسر.
1: هذا اللي
0: انا عن تجربه، ايش قد الضيق
1: تفرج،
0: دائما اقول ربي ضيقها بعد اكثر لانه وراها فرج كبير
1: ونعم بالله.
0: اي فلا الحمد لله والشكر، واحد يظل مثل ما يقول على طيبه قلبه على نيته صافيه
1: تسوى الدنيا.
0: قدامك قول طبعا
1: شنو هسه، يعني شنو اقول لك، يعني هذول اللي هسه اللي كسروا قلوب عالم، كسروا رقاب عالم وباقة، وشنو يعني شنو اللذه ذاك؟ هم والله العظيم بالسجون يتوسلون بالمحامين.
0: صحيح استاذ مهم، انت تعرفني انا دائما اقول على بساطتها حلاوتها.
1: طبعا
0: والله يعني تمنيت إذا تشوفني وعرفتني من جيت للعراق، سأل عزاوي
1: صادق يا
0: حبيبي، تحكي لك وين لقيت هالزواخير، وين جبتنا، وين وديتنا
1: يا حبيبي،
0: على بساطتها حلاوتها. بس على قولتك دول اللي طمعوا و كسروا قلوب وهجموا بيوت على مود
1: تفاليس وداعي.
0: والله يعني هسه من حكيت قصة واحد يعني يقول هالمرته روحي يلا لأمي، هذا مو كسر قلب، هذا هجم بيته.
1: هي وحطمها شنو العاد؟
0: دمرها يعني، لو مخلص عليها احسن.
1: لو اللي نايم رجلها وتحكي ويا واحد زين وتقول له نام الشفيه، ليش نام الشفيه؟ ليش؟ ما اوكي ما تحبي، مكروه، يلعب النفس، ريحته مو طيبه، هوايه تفاصيل، انا كلش فاهم وادرك شنو قاعد اقول، عمر يضحك، طلقي من عنده. لا تقولين عليه شو اسمه شفيه، مو لوني غلطان.
0: لا صح، لا حشاك من الغلط. انا دائما اقول لك استاذ مهيمن انا احب اسمع لك
1: يا حبيبي عندك،
0: لان تدري شنو صدق كاموش العصا من النص. يعني راضي هيئه الاتصال والاعلام وراضينا وراضي الجمهور ولاعبها صح، ما يعني ما شاء الله عليك
1: حبيبي انت، اشكرك هاي والله شهاده حبيبي.
0: لا بالعكس، لا حقيقه هاي يا عموري صار هواي التقوا يا عمار كامل
1: هاي يقول اليوم كان اسوي
0: صدق
1: والله
0: نيالكم والله، انت راح سدكم على هاي السؤال. تتذكر مره رتو تلتمون سويت؟
1: صح والله اتذكرها.
0: وقلت لكم والله سووها بدون بلا ما تقولوا لي، قهروني ورا ما راح
1: يا حبيبي.
0: الله شو اسمه، الله يطشرنا منكم
1: يا
0: الله يطشركم يا
1: محمد الورد، نورت
0: حبيبي، الله يحفظكم
1: يا قلبي.
0: لا ترى انا من اقول هالدعاء،
1: لا ترى محمد يشاق طبعا
0: حبيبي، وارجع احيي ابو ريتاج واقول له انا اخوك
1: حبيبي، انت
0: ارفع لك القبعه على العقال، يعني بشي متامن انت اخ وتاج على الراس
1: حبيبي.
0: اي والله يعني جبر الخواطر هذا عندي يعني اساس الحياه.
1: نورت محمد، نورت
0: انت النور مهيمن العظيم
1: حبيبي. لا العفو
0: وتشيس برشلونه.
1: يا هلا
0: مسويين مالاتك ويانا
1: يا قلبي، يا هلا بيك.
0: هلا.
1: هلا حمودي حبيبي.
2: أعلمك لا تهدوا وياك نسوان، ترى زحمة عليك وهاي مثلوك، وعلمك لا تظل تركض ورا الناس، ترى اسمك ينسي جبل صير وعليك جبال ترتاج، أبد لا تصير باب وكل سما دقوك، ترى اللي يمشي بضرب أظلم يظل بيه، واللي ينفتك زيجة يبقى مفتوك، وعلمك صاحبك لا تزلغه طيب صير أبد لا تصير حاروك، وعلمك لا تظل أبيض قلب دوم اللبن نفس البياض وكل سما طروك، لا تعاشر بشر ما تعرف أصله، لازم تعرف أصله، لا تعاشر بشر ما تعرف أصله، ترى المر والحلو ينعرف بالضوج، مو بس الفصب ينشرك بالدوس، بنادم قلبه من اللي الدوس مشروك، اللي يسوي لك فضل لا تنسى فضله، خلي الفضل ذين برغبتك طوق، وبطل لا ظل يشمر حجار، الناس تشوف عندها ويمها طابوك، أنا ثوب العلي كلش حلو ليش؟ لأن ما ريد أهد وثوبي مشقوق، مو مثل السطع على الناس بالليل وردي لبيتهم لأن بيته مبيوك، شلونك بلي يخيط جرح حبيبك وبد ما يصير لقمك كل الحلو، أنا اللي ما ريده قلبي ما يريده، وإذا عرف قلبه شل عنا من العرب بعد شتريد أعلمك، قلي أعلمك الجرح ما يطيب إذا ما يبقى مطبوك، علمتك تشمسنة كل يوم أعلمك أنا، وما خذت مني درس لو جبت ماي البحر وغطيتني بالشجر أمرت وأطلع شمس، الماء يريدك ربح لا تشتريه فلس، شي تنظف من النذل إش ما تغسل لك مجس، قلبك إذا طارعك لا تصير ويا نحس، خليك مثل الشمع تحترق والصب دمع وبالظلمة ما تنحبس.
1: الله عليك يا عموري، تحية لكل لكل الأصدقاء. هذه رائعة المرحوم الشاعر الكبير خضير هادي، من الرواع عنده كثير، هو يعني هو رواع عنده هو خضير هادي، لكن هذه اللي رائعة الصورة اللي حكاها خضير. لا احنا ارجع واقول على عشيرك عموري ياس خضر الراحل الكبير من قال مجروحي، لا هو صح، هو من حكاها حكاها موسى حكاها بالثمانينات مجروحي، من الدنيا كانت بخير، لا عفوا سبعينات اعتذر اسف سبعينات الدنيا كانت بخير، وغنى مجروحين مجروحين وبينا جروح شما ننساها تفزر الروح، لا هو مع الاسف مع الاسف شنو واحد يباوع على ولد اخوه، يدقون واحد يشتغل تاكسي، واحد يشتغل عماله، واحد صاير ملطشه عند الرايح والجاي في سبيل راس الشهر ياخذ له راتب اذا راح بي للطبيب مرتين خلص الراتب، اوكي العمل ده يشتغلوه شرف، هواي خطايا شبابنا اشوفهم اني ابطال والله ابطال، من ابو الدليفري من ابو تاكسيها من من من ابو مطعمها وغيرها والى اخره، لكن تباوع اشتغلوا يشتغلون ساعدهم الدنيا مو هيجي، واحد انا بنيت نفسي من الصفر، انا اي بالضبط، واحد ياكل ورث اخوته، واحد ياكل ورث ولد اخته، والله عوائل تطرد ابنها، والله شنو ها ما يحبون مرته، يابا ما تحبون مرته ادري هسه مرته يعني شنو مرته مثلا، حتى نفتي وحدة منكم وبيكم وأم لأولاده ليش؟ عمي كارثة، احنا زين ما رب العالمين يقلبها بينا، غير الصدق والله زين، واحد عموري قبل لا تطلع بأحد لوحات مالتك. واحد والله عرفه حق المعرفة يدز مرته ده تجيب له جيجاير ده تعبر الشارع يقول بلكي الله يفوت لوري أو سيارة تضربها، يحكيها بكل حقد. لكم شنو انتو؟ حقد وصلافة وجرام. لكم شنو انتو؟ عمي عمي احنا وين؟ كلامي لبعض الناس، ما تربينا هيك، هذولا مو احنا، تربينا انولدنا بناس تحب ناس. كل عام وانت بخير، شلونك، اخبارك اخوي يا معود، اليوم جايك نتعلل. اوه ايه، هي من صارت بالواتساب اللاصت مثل رواية فرانكشتاين في بغداد للكاتب الرائع احمد السعداوي، تحياتنا له. فعنده جملة قال له اللاصت، قال له يعني شنو اللاصت؟ قال له ما اعرف، بس هي اللاص دائما.

الله عليك يا عموري. الله الله، من راح يقول مجروحين وبينا جروح. الله. طبعا تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين وإلى كل الأحباب. أنا اليوم حكيت بكل تجرد مثل ما كل يوم أسولف، لكن الموضوع لين عمر حده. أنا أشوف حالات بالمجتمع كارثية، أشوف حالات مؤلمة. إحنا عندنا يعني كسرات قلب هواية، عندنا كذب هواية، وعندنا جروح هواية، وهواية كلش هواية. كلام اللي بعض الناس طبعا أكيد، إن بالتالي تعم صفة الخير والسلام والمحبة بين الناس وبين العوائل، بين الأصدقاء، بين الأزواج. هذا اللي نتمناه. بس نصيحة خذوها من أخ، من صديق، من مذيع، يعني لا تكسر قلب أحد، أو لا تكسرين قلب أحد. رجلش كرهتي، حبيتي واحد قلبك راح، مال ما أعرف إيش، قولي يا ابن الحلال خلينا نفترق. وأتمنى لك كل الخير والمحبة، والله العظيم تكبرين بعينه ويقدرك أكثر. يا ابن الحلال ما في مال، لا في مال وراها، روحي حبي، روحي زوجي، روحي عشقي، ما له دخل، بس لا تكسرين قلبي. هو نايم جاي من هل كان من التعب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يعني شلون كل تعبي تعب تراح عليهم وبد ما يسون يعني شلون يعني شلون يعني

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM

الرشيد FM في كل مكان.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جداً.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.